يا ابني صوت ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك.

بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تتغير الطاقات الفلكية اليوم بشكل ملحوظ، حيث ينضم القمر إلى الشمس وعطارد في برج العذراء الترابي، ما يعزز دقة التفكير والاهتمام بالتفاصيل وترتيب المشهد العملي والصحي. بالتوازي مع ذلك تنتقل الزهرة إلى برج العقرب لترفع من منسوب العاطفة والعمق في العلاقات، توازن ممتاز بين العقلانية والعاطفة. فكيف تنعكس هذه التحركات على برجك؟ إليك التفاصيل.
2: الحمل، وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يدعوك للتأني وضبط الإيقاع. لا تتسرع في حسم الأمور، بل استغل اليوم لتنظيم أعمالك اليومية بذكاء. الثور، كيرون في برجك يحفز التعافي الذاتي، بينما يدعمك وجود القمر والشمس في برج العذراء الترابي. يوم مثالي للإبداع والتعبير عن مشاعرك بثقة. الجوزاء، أورانوس في برجك يبقي ذهنك متوقداً بالأفكار. حاول استغلال طاقة العذراء اليوم لترتيب بيتك الداخلي وإنهاء التزاماتك العائلية والمهنية. السرطان، المريخ في برجك يمنحك حافزاً وطاقة عالية، والدعم يأتيك من حركة الكواكب في العذراء لتعزيز التواصل، توقيع العقود وحل الخلافات بالمنطق. الأسد، المشتري في برجك يمنحك الثقة والتوسع، لكن انتقال القمر إلى العذراء يوجه انتباهك نحو الميزانية والمالية، وقت مناسب لإدارة مواردك بدقة. العذراء، اجتماع القمر والشمس وعطارد في برجك يجعلك نجم اليوم بلا منازع. تمتع بحضور ذهني حاد وجاذبية عالية، والوقت مثالي لإطلاق مشاريعك.
3: الميزان، انتقال كوكب الزهرة حاكم برجك إلى العقرب يوجه اهتمامك نحو الاستقرار المالي والعاطفي. ابتعد عن التفكير الزائد واسترح قليلاً. العقرب، دخول الزهرة لبرجك اليوم يمنحك سحراً خاصاً وتألقاً عاطفياً، بينما يدعمك قمر العذراء في توسيع شبكة علاقاتك الاجتماعية وتحقيق الأهداف. القوس، وجود الليليث في برجك يطلب منك تجنب الاندفاع. انتبه لسمعتك المهنية اليوم وتعاملك مع المسؤولين، نظراً لتركيز الكواكب في قمة خريطتك. العذراء،
2: الجدي، بلوتو المتراجع على حدود برجك يدعوك للصلابة، وطاقة العذراء الترابية المنسجمة معك تفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتخطيط للسفر أو الدراسة. الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يطالبانك بالتطور المستمر. ركز اليوم على معالجة الأمور المالية المشتركة وتجنب القرارات الضبابية. الحوت، تراجع الكواكب في البرج المجاور يطلب منك الواقعية، وتواجد القمر والشمس في البرج المواجه العذراء يسلط الضوء على الشراكات. كن دبلوماسياً.
0: حظك على الهواء.
4: ألو تريزي، قال لي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
5: ب 12 أيلول 12

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبالدول المجاورة وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabal-lebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 10 أيلول 2026 ميلادية من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10. خيكن جون الصديق أعدادا تقديما وأخراجا بحيكن وين ما كنتوا بلبنان وخارج لبنان. أهلا وسهلا، نورتوا. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ بوطن لبنان اليوم ما عندي انترنت

ما في انترنت يا اوجيرو، بس الحمد لله انه انا وياكم اونلاين. اونلاين 03444037 شغال. فموسيقتي اليوم ما رح اقدر نقيها مثل ما انا وياكم بدنا، رح احط موسيقى من الكمبيوتر وتنشوف الله كيف دبرنا لبينما يوصل لعنا إلي نوار ويزبطنا الأمور، تنشوف إذا من عنا ولا أوجيغو. يلا قولوا الله، في إشياء كتير بوطننا لبنان

0: يلا خير. أخ يا بلدي لبنان، أخ يا بلدي الحبيب لبنان. موسيقى. موسيقى وأنا وياكم تنشوف هيك بتطلع غير شكل أولكم الفترة. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسائلكم واتساب مكتوبة أو مسجلة. اليوم رح نسمع صوت دوموزيل اسمها على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي جعدانيستا. حدا متابعها منكم شي؟ أنا صار لي متابعها شي شهر ونص أو شهرين تقريبا. حبيت اللي عم تعملوا من انتقادات هيك للأشخاص اللي بتبقى رصدتهم. جعدانيستا ولا أهضم، يمكن تكون عندكم أنتم بالنسبة لكم ولا أسأل. تعليقات مهضومة على مختلف الهفوات على السوشيال ميديا. فبعد شوي في وديعة، تعرفوا شو وديعة؟ فيها تحية لكل إنسانة مستمعة اسمها وديعة، حبيبة القلب يا وديعة، وديع وديعة. في وديعة متروكة ومنسية بكازينو لبنان من زمن طويل، المدعوة لارا حافظ. لارا حافظ يا عين ما تكون بديار حدا إذا بتطلع تحكي، يعني سوا بال اتتوا. لارا حافظ طلعت بأحد الاحتفاليات جمعة الماضية وبلشت تتخبص يمين وشمال، مش حافظة اللي بدها تقولون. وهلأ رح تسمعون يعني إذا كان حدا بيقدر يفهم لي معناهن السجع اللي عم تقوله. وبالآخر سفقتها جعدانيستا. الله يساعدك الموسيقار موسيقار عبدو منذر، يطول عمرك يا عبدو. كان واقف حد منا للارا حافظ عبدو منذر وصار ملبوك إنه شو عم تقول هالمرة. تسمعوها هلا منبلش؟ يلا هيك معنا شي اليوم ما بعرف الأغاني كيف بدنا نزبطهم. يلا جعدانيستا ولارا حافظ واللبكة.
1: والضو بيلمع والضو بيلمع، البرداية بترفع والضو بيلمع والصوت بيصدع. دايما هاي أول مرة بتصير معنا. من 67 سنة بهالمسرح العريق، البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع والقلب بيسمع والإيد
2: الصوت بيصدع والضو بيلمع. البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع. البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع. والأرض بتحمل من 1900 أنا خلطت أسكت، لازم بلش بشي وجرب بلش بشي. البرداية بترفع والصوت بيصدع والقلب والضو بيلمع ويبقى المسرح وما حدا بالمسرح قريكي مدام ياريتك ما الضو بيلمع والصوت بيصدع والضو بيلمع والبراد بيفتح والباب بيسكر والإجر الكرسي بتحمل والحيط بيعلق والغزانة.
0: جعدانيستا ما بعرفك يا جعدانيستا، ما بعرف شو اسمها، حدا بيعرفها؟ حدا بيعرف شو اسمها لجعدانيستا؟ ما قصرت بالمدعوة لارا حافظ. لارا حافظ قال
1: والضو بيلمع والضو بيلمع، البرداية بترفع والضو بيلمع والصوت بيصدع.
0: بيصدع؟
1: دايما هي أول مرة بتصير معك. من 67 سنة
0: إن شاء الله تكون آخر مرة يعني بتصير معك ويشكلوكي لمطرح تاني.
1: دايما هي أول مرة بتصير معك.

0: من 67 سنة بهالمسرح العريق، البرداية بترفع والصوت بيصدع والضوء بيلمع والقلب بيسمع والإيد
1: الصوت بيصدع والضوء بيلمع.
2: إنه الصوت بيصدع ما بيصدع، الصداع هو صوتك وأخطائك على المسرح. طيب اكتبيهم ولو يا مدام أو دموزيل لارا حافظ، مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان، إذا هيدا هو التسويق والنعم، يا ونعم التسويق. فشبقتها جعدانيستا، صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 أنقذوني، نشوف إذا بفيديوهاتكم بتفتح والصوت بيصدح مش بيصدع. يلا صباحو خيط جوني، رقم اللي انتهي بالـ785. خلينا نسمع زميلتنا كمان هيك بمهاجمة محور المماتعة سابين.
3: حتى تحمي عناصر الحرس الثوري وتضمن راسهم، طلعتوا انتوا عرض مجاني بظهر البيعة.
4: مرحبا، مبروك البيعة، وين حصتنا؟ استقلكون، هيدا مال حرام.
3: أساساً ديل متوقع صراحة، الصفقة كانت على السكت ومدروسة، مثل الحرامية هربتوا بالليل وسلمتوا مفاتيح على الطهر للإسرائيلي لأن هيك بدها إيران. لا، والوقاحة وين؟ بعد تسليمكن البيت الطاهر لنتنياهو طلع معكن إنه التلة وأنفاقة مش مهمين، وتم تضخيم الموقع زيادة عن اللزوم.
4: شف
3: يا ما شاء الله، إيران بعتكن برخيص، رخيص كتير. يعني حتى تحمي عناصر الحرس الثوري وتضمن راسهم، طلعتوا أنتوا عرض مجاني بظهر البيعة، باي وان جت وان فري. وبأي عملة؟ بالريال الإيراني اللي صار بسعر قشة الكبريت. معقول بعد كل هالسنين ما تعلمتوا انه اللي بيطلع من جلده بيبرد؟
4: بس لحظة، مش انتو معروف شو جلدكن؟ هو جلد نظام السوري، هو الجلد الإيراني، الله أعلم، ضع.
3: طيب بعد ما شبعتوا؟ ولا مستقتلين لتسليم النبطية كمان؟ هلأ عم بتنادوا وين الدولة وين الجيش؟ بتكون ياه ينتشر بالنبطية؟ الأهم من هيدا كله انه ما يتدندل الجيش بأفلامكن التافهة، والدولة فاهمة علي أنا شو قصدي. على كل باقي كم ضيعة صامدة بالجنوب وكم شخص متمسك بأرضه، إذا مكملين هيك ما رح يضل مخبر، والإسرائيلي على الضاحية رح يوصل. هيك بتصير البيعة شاملة وفول باكيتش نو. هالمرة عن جد شكراً إيران، طالعة من قلبنا لسبب واحد، إنه قسم من البيئة بلش يوعى ويشوف الحقيقة، وطلعت الصرخة بعدد كبير من المناطق. الكف بيوجع لما يجي من الممول واللي بفت، بس هالمرة نحن اللي بدنا نضيف البقلاوة. تتذكروا البقلاوة؟ الأيام جاية.
2: بقلاوة سابين يوسف، بونجور. يلا هيدي هي، قولوا الله. تعرفوا شو رح أطلب منكم؟ ما بعرف هاتوا عم يعمل داونلود عندكم، بس تبعتوا لي فيديوهات. خليني أنقذوني، أنقذوني يا ربعنا، بعتوا لي أغاني أجنبي، لأنه أنا ما بدي أحط هلأ أغاني لبنانية، جاي عبالي أغاني أجنبي مثل العادة، منعمل كونتراست يعني. جبل لبنان أغاني لبنانية كل النهار، منحط نحن لبناني بالفترة وأجنبي. إذا حدا بحب الأير سابلاي بعتوا لي أغنية للأير سابلاي، بعتوا لي أغنية ليتل براير فور يو. يلا لحقوني فيهم. ناجي بونجور، منسمعك.
5: صباح سيد جوني، انت بس لو بتعرف قد ايه بتقبض ايدي شهرية، كان اكيد الضو بده يصلح.
2: قد ايه بتقبضي؟ يلا على كل ما في فضيحة من يومين ثلاثة بكازينو لبنان، اوردها احد المواقع الالكترونية، هلا بركي بنرجع بنستعيدها. مدير عام كازينو لبنان الجديد ما بعرف رقى 82 شخص والحاجة ل 32. anyways يلا صوتك عالي جبل لبنان. الليلة في مسرحية الساعة 8 المساء على مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت، مسرحية اسمها قطر الندى لرائدة طه. كتابة وتمثيلا وإخراجا ودراماتورجيا عوض عوض. خلينا نسمع سوا رائدة طه عم تحكينا عن هالمسرحية الليلة.
6: قطر الندى. قطر الندى هي قصص حب وحرب. عمتي سهيلة عم تحكي عن قصصها بالقدس. فتحية أمي عم تحكي عن قصصها بالقدس وبيروت. وأنا مشتركة بين الاثنين. قطر الندى هي تاريخ شفوي في الكثير من القصص المضحكة المبكية. تعالوا شوفوا الحياة الطبيعية الهشة والقوة والدفاع حكما عن حياتنا كفلسطينيين. مسرح المدينة 10 سبتمبر الساعة 8. شاركوني والتيكتس بيتباعوا بجميع فروع أنتوان.
2: يسعد لي صباحك السيدة رائدة طه، كاتبة ومخرجة وممثلة المسرحية القصصية قطر الندى رائدة طه. مسرح المدينة الليلي الخميس 10 أيلول الساعة 8 المساء، شارع الحمراء ببيروت، مسرح المدينة العريق. تباع التذاكر في جميع فروع مكتبة أنطوان. الله محيي حركتنا المسرحية والثقافية والاجتماعية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خليني أشوف. ميرسي كتير أسامة. إذا بيفتح الفيديو بعت لي ليتل براير. يلا هات نشوف إذا الأوبن لينك بيزبط. ما يا الله ما عم تزبط القصة، بدي يكون فيديو مش لينك. يلا ميرسي كتير على محاولة الإنقاذ. شو عم بيصير بوطن لبنان؟ صوتك عالي جبل لبنان. توني يمين بعت لنا فيديو عن تحركات العسكريين، بنسمع سوا.
7: العميد شامل روكز، حسب معرفنا في بوادر إيجابية خرجت من الاجتماع وأنت مرتاح على غير عادي، خبرنا شو التطورات؟
8: مبدئيا كان الاجتماع إيجابي، الحكي اللي حكيناه مع اللجنة الوزارية جواباتهم ومعهم وزير المال كان جوابات إيجابية. هلا بالجو الإيجابي اللي عطيوه خلينا نوصل لمرحلة تتشكل لجنة تقنية تجتمع مع مدير عام المالية تنشوف قديش كلفة الإشياء اللي طالبينا. هلا نتيجة معرفة كلفة الإشياء اللي طالبينا نتفاهم نرجع عن جديد مع اللجنة الوزارية تنشوف كيف نجزاء وكيف ممكن تشتغل.
7: طيب انتو دايما كنتو عم تجتمعوا وعم بيصير في اجتماعات وعم تاخدوا وعود، اليوم شو اللي بيضمن الإفاء بهيدي الوعود؟
8: اللي بيضمن الإفاء بهالوعود هاي الوجوه تشايفها كلها، هودي أصحاب حقوق وبدهم ياخدوا حقوقهم. نتأمل حقوق يتحلوا كل المسؤولين بمسؤولية صحيحة مثل ما نحن عم نتحلى بمسؤولية صحيحة. نحن تنأمن حقوق هالناس وهن تيأمنوا الناس موجودين، الشعب اللبناني الموجود بالدولة وخاصة العسكريين والمتعدين والقطاع العام اللي هن قضوا كل حياتهم عن يدافعوا عن هالدولة وهالمؤسسات، مفروض الدولة تعطيهم حقهم مثل ما لازم ينعطوا.
7: هل تم إعطاءكم وقت لحتى تاخذوا حقوقكم؟
8: أكيد قبل ما تروح الموازنة على مجلس النواب.
7: وتم تحديد قديش النسبة تقريبا؟
8: قلت لك 30 ضعف.
7: 30 ضعف هيدي انحسمت تخلص على الأكيد، وبالتالي هلا العسكريين والمحتجين
8: 30 ضعف مع برنامج لتستكمل ليصير نوصل للمعاشات مثل ما كانت بال 2015.
2: إذن استمعنا للعميد المغوار شامل روكوز متحدثا بعد الاجتماع ممثلا الشهداء الأحياء والمتقاعدين العسكريين وكل اللي عندهم مطالب بالنسبة لمعاشاتهم الضئيلة.
9: صوتكم العالي يا متقاعدين عسكريين ومدنيين ومودعين وكل قطاعات المجتمع، صوتكم العالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ما في انترنت بدنا. آخ يا بلدي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية بوطننا لبنان نظمت جمعية بيروت ماراثون بالتعاون مع أكاديمية ميامي فيتنس فاكتوري التي تعنى بتعزيز الأداء الرياضي واللياقة البدنية في لبنان، لأسسها ويديرها المدرب أمير عيد. نظمت دورة تهدف لإعداد وصقل قدرات للمدربين والمدربات برياضة الركض لتكوين كوادر تدريبية تتولى مهام بإطار البرنامج التدريبي 542 اللي بتنظمه جمعية بيروت ماراثون لتدريب العدائين والعداءات على الركض لمسافة الماراثون البالغة 42 كيلومتر و195 متر. شارك بهالدورة 35 شاب وصبية انخرطوا ببرنامج التواصل على مدى 8 أسابيع. تخلل هالشي تقديم معلومات نظرية وتطبيقية للصبايا والشباب، وبيحصلوا على شهادة مدرب بختام هالدورة. هي الخطوة الأولى من بعد منها في دورات مماثلة وتدريب بدني للركض للمسافات المتوسطة والطويلة وشهادات معترف فيها من الخارج صادرة عن المجلس الوطني للقوة واللياقة البدنية NCSF اللي هي منظمة عالمية مهنية مقرة بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الجهات الأولى والمتقدمة لتقديم التعليم والتدريب والاعتمادات الدولية للمتخصصين بمجال اللياقة البدنية. حفل التخرج للمدربين والمدربات أقيم في قاعة المؤتمرات مقر بيروت ماراثون بمنطقة بيروت الرقمية بشارة الخوري BDD. رئيسة جمعية بيروت ماراثون مير خليل والمدير التنفيذي سامر مكارم، المدرب أمير عيد كان موجود أيضا أكيد. ألقيت كلمات بالمناسبة. السيدة مير خليل أعربت عن تقديرها للتعاون البناء بين بيروت ماراثون وميامي فيتنس فاكتوري، وأكيد تمنيت أنه يستمر هالتعاون لما فيه خير رياضة الركض من خلال إعداد كوادر تدريبية لحتى تدرب ببيروت ماراثون برنامج التدريبي 542. برافو، مبروك المدربين والمدربات، شكرا أكاديمية ميامي فيتنس فاكتوري، المدرب أمير عيد اللي أسس ويدير الأكاديمية. مدام مايل خليل يسعد صباحك وتحية للروح الرياضية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ناطركن على 03-444-037 كل رسائلكن الصوتية والمكتوبة. بيسعد صباحكن جميعا. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
4: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
4: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ شركة لبنانية بخدمتكم أثناء سفركم خارج لبنان، والمغتربين أثناء قدوم وتواجد بلبنان. siaassistance.com Sia Travel Insurance بتساعدكم وبتكون حدكم بأكثر من 40 بلد حول العالم. بتسافروا على هالبلدان حول العالم بدون أي قلق، بدون أي هم، من وجع الضرس، لا فقدان أي مستندات، لا سمح الله. بس بتصير أحياناً مع كتير من المسافرين. سيا ترافل إنشورنس، siaassistance.com حدكن بأكثر من 40 بلد وبوطننا لبنان للمغتربين اللي بيجوا على لبنان. أنتوا بتكونوا مأمنين ببلدان الغربة، ولكن لما بتجوا على لبنان إذا صار معكم أي شيء بتكون سيا ترافل إنشورنس حد منكم بلبنان وخارج لبنان بأكثر من 40 بلد. مندوبين منتشرين وخط ساخن، غرفة عمليات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. بس تعزون بيكونوا حدكم بأربعين بلد بالعالم وبوطننا لبنان. سيا ترافل إنشورنس كول سنتر على مدار الساعة 76-777-717. من خارج لبنان 00961-767-717. رحلاتكن، صحتكن بلبنان وخارج لبنان بأمان من خلال التأمين على السفر خارج لبنان وقدومكم إلى لبنان. سيا ترافل إنشورنس. بخدمتكم وخدمة وطننا لبنان. زوروا صفحتهم siaassistance.com وصفحاتهم على التواصل الاجتماعي وفيسبوك. بتشوفوا وجهات حلوة كتير ببلدان انتو بتروحوا عليها، ولكن فيها وجهات خاصة جداً ومميزة بترشدكم لألا سيا ترافل انشورنس سيا اسيستنس دوت كوم. صوتك عالي جبل لبنان. شادي كتب لي يسعد لي صباحك جوني، بشوف مش ملتزمين بالتسعيرة المولدات، شو العمل؟ كيلوات بثمانين سنت ما بقى فينا نتحمل هيك، لازم الدولة تكون صارمة. الدولة صارمة وعم تفرك لهم دينايون لأصحاب المولدات اللي مش عم يتأيدوا بتسعيرة وزارة الطاقة، ولكن بلغونا يلا. رح أعطيكم بعد شوي، جهزوا حالكم، كمان في أبليكيشن وفي خط 01 بوزارة الاقتصاد حماية المستهلك. يلا مجهز ومن امبارح ورح أعطيكم إياه. تكرم عينكم. صوتك عالي جبل لبنان. أكاديمية لتعليم الفوتبول لأولادكم 4 سنين 5 سنين 6 سنين إذا كان عمر أولادكم بين 4 و6 سنين $25 بالشهر. أكاديمية فوتبول للصغار بملاعب الأوبا بجديدة المتن. رح أعطيكم رقم التليفون ورح نسمع سوا بروموسيون عن هالموضوع. $25 فقط بالشهر أولادكم بيدخلوا الروح الرياضية.
7: أكاديمية فوتبول لأولاد أعمارهم 4 5 6 سنين قرار مشين أخذناه من شهرين وعم نطوره يوم بعد يوم. رسالتنا للأهل هي التالي، نحن بهمنا بالمرحلة الأولى نحبب الولد بالفوتبول ونخليه يكون مبسوط بقلب الملعب، نعطيه الثقة ونعلمه اللعب الجماعي وشوي شوي بتشوفوه عم يتطور. أهم شيء الأهل ما يقارنوا الأولاد ببعضهم ويشجعوا ابنهم ويشجعوا أولادهم على الفوتبول وقد ما فيهم يلتزموا بالتمارين. نشكر الأهالي يلي عطونا ثقتهم وسجلوا أولادهم، ندعي الأهل يلي حابين يسجلوا أولادهم عنا. نحن بالأفقية أكاديمي على ملاعب الأوبا بجيدة المتن الشمالي، الاشتراك الشهري هو $25، تمرينتين بالأسبوع. نحكونا على الرقم 811-77-212.
6: FFA مهم جدا، أكاديمية لتعليم الروح الرياضية من خلال الفوتبول لأولادكم بين 4 و6 سنين. هالقرار أخذوه من شهرين ومنشوف بالفيديوهات على صفحاتهم. مهم جدا هالتدريب الجماعي، روح التواصل بين أولادكم والآخرين بالروح الرياضية. اشتراك شهري $25، تمرينتين بالأسبوع. أكاديمية الفوتبول للصغار موجودة بملاعب الأوبا بجديدة المتن 811-77-212 والروح الرياضية لأولادكم مهمة جدا جدا جدا. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية وردتني مبارح من مواطنة عم تحكي عن إيجارات البيوت المرتفعة بكل المناطق وبإحدى مناطق كسروان كمان. خلينا نسمع صوتها العالي.
8: يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح المستمعين. معك فادية من صربة، حبيت شارك بهالصبحية الحلوة ووضح شغلي وضوي لأنه ضو صغير على قصة لازم نضوي عليها كلنا كلبنانية، هي أجرات البيوت والبيوت أجمعين. يعني أنا عم فتش على بيت لأنه صراحة هلأ يعني قاعدة بيت مرتب وحلو بس البناية مش حلوة. البناية يعني أنا أفضل يهدوها أزبط. أوكي داخليته حلو بس خارجيته لا مش حلوة أبدا. وأجاره $400 وهو أوضة نوم وأوضة قعدة عم يطلبوا فيه $400 والأوضة الوحدة عم يطلبوا فيها $300. طب هل يا ترى هل الموظف اللي بده يدفع أجار بيت $300 أو يدفع أجار بيت $600 يعني قطين نوم تخيلوا قطين نوم صالون وصفرة وبالكون أوكي وطابق رابع بدون أسانسور $700 طب هل يا ترى إذا أنا بدي أجي استأجر بيت $700 لقديه معاشي أنا طب ما أنا معاشي 600 بروح بسرق وبجيب 100 لحتى أدفع له طب وين الكهرباء وين الموتور وين تعبئة خطوط التليفون وين الانترنت وين النقليات وين الأكل والشرب هاي بعد ما أكلنا وشربنا يعني بتوصل للألف ألف وشوي بتلاقي حالك هاي بعدك بلا أكل وبلا شرب طيب أنا عم فتش تاني شيء أنا عم فتش OLX على بيت للأجار يكون رخيص شوي بتطلع بلاقي إنه على OLX الأجار البيت $3,000 و2,400 و1,600 و1,800 طب وين الدولة وين ال وين الوزارات وين وزارة الاقتصاد وزارة اللي بيقولوا عنا وزارة المهجرين طب ما نحن صرنا مهجرين يا خي طب ما نحن بضمن بيتنا مهجرين أنا لا بملك شيء ولا عندي شيء أملكه أوكي قاعد ببيت أوضتين ومطبخ وحمام وإذا بدي أتحمم المي بينزل منا رمل طب كيف هاي وين العيشة
6: كارثة
8: وين طب بس فهمونا وين الدولة بس بدي أعرف وين الدولة
6: بونجور مدام أنا دعيتك مبارح تبعتي أكيد صوتك العالي سجلتي لي وبعتي وين الدولة وين هي الدولة الدولة عم تتدمر هلأ على يد بعض أبنائها العملاء للخارج هيدي هي الدولة تعثير بهالعهد الجديد تعترنا كنا على بنا بدنا نعمر وبدنا نزيد وبدنا نعمل أنفاق وبدنا نعمل مترو ونخفف عجلة السير على الناس واستهلاك بنزين ومازوت واستهلاك أعصاب واستهلاك سيارات بعدين المي ليش عم تيجي عندك موحلة بعتيلي فاتورة المي اللي دفعتيها اشتراك عندك لحتى تجي مياه كسروان وتكشف بلكي في شي تسرب عطل وتسرب مياه آسنة أو وحل للأساطيل عندكم تكرم عينك وبالنسبة للأجارات مدام يعني في عنا كارثة الكوارث يعني بالوطن لبنان تنكة البنزين يلا قربت على $30 تنشوف الله كيف بده يدبرنا مع كمان هالشركات النفط والشركات المستوردة للنفط ومنهم مارون شماس نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شماس صباح الخير نعرف ومفروض تكون أنت انتلكتويال هيك ومزوق مع الأشخاص اللي ربيت معهم وداعمينك وبيدافعوا عنك دايما على الأقل يعني إنك يعني وبالشكر تدوم النعم أستاذ مارون شماس صاحب سلسلة محطات ميدكو ونقيب المستوردين بالشكر تدوم النعم لما بتتصل باللي دعموك وباللي دافعوا عنك تجاه إذاعة جبل لبنان واللي ربيوا معك بتتصل فيهم وبتقول على الأقل ميرسي هذا الشخص اللي بيبقى انتلكتويال وبولي بولايت وغيرها من الصفات الموجودة فيك انت انسان مرتب مهذب استاذ مارون شماس وميدكو فتتصل باللي دافع عنك واللي وقف حدك تجاهي، وعلى الأقل بالشكر تدوم النعم. ميرسي، كلمة ميرسي حلوة كتير، مش هيك مسيو ماغون شماس؟ قول الله. سألتني بالزمانات إذا إذاعة جبل لبنان مسموعة، رح تتأكد إنها مسموعة من خلال هلأ كل الأشخاص اللي عم يسجلوا لك وبدون يبعثوا لك. صوتك عالي جبل لبنان، جوني الصديق. دي ميرسي مسيو ماغون شماس. يا خليك انتلكتويل، مش هيك مسيو ماغون؟ ماغون شماس، صوتك عالي جبل لبنان. بشكرك جورج، بس مش عم يفتحوا اللينكات. بعت لي رود ستيوارت اغاني حلوه و... يلا خير.
9: صباح خير جون. فكرنا حالنا نحن ما بنعرف نحكي وبنستحى نحكي بعد الوقت، يعني على لارا حافظ الله يسامحها. معلش.
6: اي الله يسامحها. اوكي، مع كل الاغلاط. زوزو حداد، بونجور. هاي مستر جوني، عم يسألوه. يس اي ام جوني ال صديق. هيدي صفحاتي على فيسبوك، وفي في عندي صفحة كمان لألكن اسمها نحن عيونك يا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ هالأحد 13 أيلول أهلي بضيعة الحلوة غزير وجوار غزير، في إلكن يوم طبي مجاني، ولكن بناء على موعد مسبق. انتبهوا، جمعية مار منصور فرع مار يوسف بغزير، الأحد 13 أيلول بسالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير. فحوصات دم مجانية، فحص السكري، فحص التريغليسيريد، كوليسترول، HDL، LDL، مجانا، ولكن بناء على موعد مسبق بيكون أفضل. أحلى ما تروحوا وتنطروا مثلا يمرق دوركم بين موعدين، تقعدوا تنطروا. ليش تنطروا؟ اتصلوا واحجزوا موعدكم هالأحد، 71-615-037، 71-615-037. يوم طبي مجاني هالأحد 13 أيلول بسالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير، جمعية مار منصور فرع مار يوسف غزير. تحية لوليد الزايك رئيس جمعية مار منصور. يسعد صباحك وليد وكل الشباب والصبايا. موعدنا نحن وياكم الأحد مع خدمة مجتمعية بغزير. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية. والإنترنت معطل من عندي، ما بعرف كيف بدي أخدم. بلا منشوف لنا شغنية ومناخدها عربي أو أجنبي، تنشوف الله كيف بدي يدبرنا أنا وياكم.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر.

اختلطت لك على جبل لبنان بمعلومات خاصة وصلت لنا من لحظات من أهلنا بمعلولة آخر القرى والبلدات المسيحية التي تتكلم اللغة الأرامية لغة السيد المسيح. للأسف المعلومات والأخبار من معلولة لا تطمئن. أهلنا بمعلولة بخطر شديد، عم ببلشوا يضايقون كتير قبل عيد الصليب الأشخاص المسلمين الموجودين داخل معلولة والأشخاص اللي مطوقين معلولة من الخارج. يا حضرة الجولاني الشرع، شو عم بصير بمسيحيي سوريا بعهدك وبدروز سوريا بعهدك؟ امبارح أخذوا شابين من معلولة من المسيحيين إلى سجن من دون أي سبب وجيه أو بيحرز، بس لأنه قرب عيد الصليب بمعلولة، وبتعرفوا عيد الصليب مشهور جدا ببلدة معلولة وقبولة عيد الصليب وأجراس الكنيس بمعلولة اللي بتصدح بهالجبال والوديان بمعلولة. نعم، شباب معلولة وأهل معلولة بخطر يا الرأي العام اللبناني والدولي. الكنيسة المارونية والكاثوليكية بشكل خاص لأنه أهلنا بمعلولة كاثوليك، البطريركية الكاثوليكية، رح نوصلكن هالنداء اللي وردنا فجر اليوم من معلولة. شباب معلولة بخطر، وبالتالي عيد الصليب هالسنة بمعلولة بخطر والصليب بمعلولة بخطر. بلشت المضايقات، عم بيهددوا شباب معلولة المسيحيين بالقتل، ورح نتابع هالقضية للنهاية مع الفاتيكان ومع البطريركية الكاثوليكية بلبنان وكل الغيارة على ما تبقى من الوجود المسيحي بسوريا والعراق واللي أبيد بنسبة 80% وأكثر. وهلأ على عهدك يا حضرة الشرع الجولاني بكل احترام تارك هالدنيا فالتة على بعضها، وأصحاب اللحى الطويلة مطوقين معلولة وهيئتهم بدهم يبلشوا يفتكوا أكثر وأكثر وعلنا بمعلولة. برسم الرأي العام، برسم الفاتيكان والبطريركية الكاثوليكية في لبنان، بلدة معلولة بخطر شديد جدا جدا جدا، وأهل معلولة وشباب معلولة بخطر، والوجود المسيحي بآخر بلدة تتحدث باللغة الأرامية لغة السيد المسيح معلولة بخطر شديد جدا جدا جدا. وهذا صوتنا العالي من إذاعة جبل لبنان. تحية لكل أهل معلولة اللي عم يتواصلوا معي من لبنان وخارج لبنان لأنه اضطهدوا وهربوا من معلولة، وهلأ عم يضطهدوا الباقيين وبيحبسون لحتى بعدين يهربوا من معلولة وتفرغ معلولة ويتم إفراغها من المؤمنين المسيحيين الكاثوليك. صوتك عالي جبل لبنان.

0: قطاع الصيدلي بخطر بوطننا لبنان. امبارح نقيب الصيادلي اعلن انه في 200 صيدلية اقفلت ابوابها لحد امبارح. صيدليات تقفل تدريجيا، صاروا 200 صيدلية اقفلوا ابوابهم. والاخطر من هيك انه في 700 صيدلية بخطر الاقفال. مهنة الصيدلي بخطر، لأنه خسائر أدوية مزورة، مصاريف تشغيلية كتير كبيرة للصيادلي. نعم، أحد أصحاب الصيدليات خبرني، قال لي جوني أنا لو ما الصيدلية شرية بالزمانات شريي، لو أنا مستأجرة للصيدلية كنت سكرت وفللت الموظفين وفليت على بيتي وهاجرت على فرنسا. نعم، هايدي الأخبار الحزينة عن صيدلياتنا اللبنانية وقطاع الصيدلية. يعني قطاع صحي أساسي الصيادلي وعم يتحملوا كتير مضاربات من أشخاص غير شرعيين بيروجوا الدواء بالشنطة، وفي صيدليات بلا ضمير لحتى تكتنز الربح وتربح عم تتاجر بالممنوع وبالمهرب وبالمزور. للأسف نقيب الصيادلي السابق وعدني وطلع وعد الحر مش دين، حمل حيله وفل آدمي الله يوجه له الخير نقيب الصيادلي السابق، ولكن فل وهو عم بيسير. نعم، فل وهو عم بيسير للأسف، إنه ماسك العصاية من الوسط، مع إنه كان وعدني إنه يعطيني ليستة بالصيدليات المخالفة واللي عم تروج الأدوية المزورة. يلا ماشي الحال. نقيب الصيادلي السابق جو سلوم، إذا عندك أي دفاع عن نفسك تفضل، أنا عم أقول إنك وعدتني وفليت، وعدوني ونطروني ونطرتني وفليت، وإجا نقيب من بعد منك وما وفيت بوعدك إنك تكشف الصيدليات المخالفة للقانون. بعرفك شجاع وقبضاي، ليش هيك عملت فيي وعملت بالرأي العام اللي وعدني إنه جو سلوم نقيب الصيادلي رح يكشف عبر إزاعة جبل لبنان أسامي الصيدليات المخالفة وخاصة بالمتن وكسروان، لأنه هدول زعران ليوم الزعرنة. أكبر زعران بالصيادلي موجودين بالمتن وجبيل وكسروان، زعران الصيادلي إسانس. وفليت وما وفيت بوعدك النقيب السابق جو سلوم، كنت نقيب بوقتها ووعد الحر دين. تفضل اكشف لي المعلومات اللي عندك حتى من خارج نطاق انك انت صرت نقيب سابق، بس بتضلك نقيب وبتضلك مسؤول عن كلمتك وعن وعد الحر دين. صوتك عالي جبل لبنان. تنشوف الله كيف يدبرنا مع الكهرباء. في باخرة فيول قدام معمل الزهراني بجنوب لبنان عم تفرغ حمولتها 44 ألف طن، تكفينا 3 أسابيع بمعدل 4 ساعات يوميا. يعني بيرجع المعدل، مش إنه هلأ نص ساعة وساعة، بيرجع ساعتين عبكرة وساعتين عشية. الزهراني ودير عمار، دير عمار توقف مبارح لأنه خلص الفيول اللي بقلبه. طب ما بعرف شو، تعرف شو حضرة الوزير صدي جو صدي، أنت إنسان نظيف وآدمي، ولكن أنا برأيي توقف هالمحرقة هيدي، لأنه أنتوا إجيتوا نضاف وإجت هالحرب وإجا غلى الأسعار العالمية، حرق الوعد اللي وعدتوه. ونعرف أنه وعد القوات اللبنانية كان صادق بأنه نحن بدنا نجي نشغل بنظافة قطاع الكهرباء بوطننا لبنان، ولكن أنا برأيي السيد جو صدي بكل محبة قدم استقالتك للشعب اللبناني وفل من هالمحرقة هيدي، لأنه السرقات اللي طالت قطاع الكهرباء بالمليارات من سنة 1990 لحديت من سنة ونص، السرقات هيدي خلت الخزينة تبعيت كهرباء لبنان فاضية، اجت الأسعار المرتفعة كمان نتيجة الأزمة العالمية والفرص اللي عم بيفتكوا بالعالم كله بمضيق هرمز. يلا، فأنا برأيي لو كنت محلك، أنا لو كنت وزيرا للطاقة، يعني جوني صديق محل جو صدي، كنت قدمت سألتي للشعب اللبناني وقلت لهم يا جماعة القصة كذا كذا كذا كذا كذا، وأنا مش قادر كمل لأنه وعدتكم وما وفيت. استاذ جو صدي، تحياتي لألك من إذاعة جبل لبنان وبكل محبة. تحية لمستشارك الصديق الصحافي الزميل جورج عقوري، رح وصل له هالصوت بعد الظهر. والاقتراح، اترك هالمحرقة وفل صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بيتر كامل، بطرس بيتر كامل ابن العقورة ببلاد جبيل. ولا يموت حق، وراءه مطالب ووراءه جبل لبنان. صوتك عالي.
1: صباح الخير، يسعد صباحكم من كاليفورنيا. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحكم بقلب العقورة ومساء الخير. هالرسالة موجهة من نهضة العقورة بالاغتراب ترفقكم ونقلكم أن نحن ما منترككم بأيام الصعبة، ومنعرف في مؤامرة كبيرة على العقورة من بيع مشاعاتها، من تضييق عليكم، من عدم ترميم الطرقات، من عدم الماء الشرب. يعني عم بيحطوا العقورة تحت ضغط نفسي فعلا تيعملوا عملية تهجير ممنهج. وهلأ بموسم التفاح عم بتناشدوا أنه عم يعملوا مؤامرة عليكم تيشتريوا التفاح بسعر رخيص طما يغطش مصاريفه، وهذه بتكون نهاية. يعني نحن هاوني من الاغتراب نتوجه لفخامة رئيس جمهورية، بنعرف عندك شغل فوق راسك، الله يطول عمرك، معالي وزير الزراعة والدولة اللبنانية لمساعدة أهلنا بقلب العقورة ميات العيال. هالأسعار اللي عن يعرضوها حق التفاح هي ما بتغطي لهم شو مصاريف، يعني هايدي ضمن خطة التهجير تيهجروا الناس من الريف. نحن كنهضة العقورة ومغتربين بلدة العقورة عم نجرب نساعدهم بترميم طرقات بالمدارس، صار لنا سنتين وهلأ عم نساعد ترميم الطرقات تيمرقوا. حضرة النواب المنطقة عجلة زفت ما حطوش، الطريق ما بينمرق عليها، وهلأ بيجي شغلة جديدة، الناس بدها تفوت ولادها على المدارس، تفاح ما عن ينباع بأسعار ما بتكفش للرش له، وعم بيناشدوا. نحن من هاو من الاغتراب بنناشد الدولة اللبنانية وعراسة فخامة رئيس الجمهورية عبر صوتك عالي جبل لبنان باسمي واسم نهضة العقورة بالاغتراب، تيلتفتوا فخامة الرئيس مع عالي وزير الزراعة، الدولة اللبنانية تحكم مع دول الخليج ياخدوا التفاح بأسعار مقبولة يغطي مصاريفه أقل شيء، تقدر الناس تستمر بالريف وتستمر العيال بمعيشتها ويغطوا لهم مصاريفهم. ممنونكم استاذ جوني، ويطول عمرك، صوتك عالي جبل لبنان، الله يخليك. هذا وضع العقورة الحالي، صدقني اللي بكينا عليها من جمعة طرقات تينمرق عليها ما فيه، بغير ضياع زفت الطرقات كلها العالم تمره، العقورة محرومة من جميع مقومات الحياة والصمود تخلوا الضيعة موجودة. وهلأ عالم قاعدة بجنينة ميات العيال عم يطلعوا بالأسعار عن يعطوني هم ما بغطوش أصلا ربع المصاريف. الله يخليك أستاذ جوني فخامة الرئيس، يطول عمرك، نحن بنعرف عندك 7000 هم على راسك، نحن حدك، بس عم نناشد من الاغتراب الصمود بقاء العقورة بمحلها. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وليلكم سعيد وأيامكم سعيدة مغتربينا، الله يحميكم يا رب بغربتكم. المغترب الأمريكي من أصل لبناني بطرس بيتر كامل، وصوت العقورة العالي من جبل لبنان، وصوت كل لبنان وكل اللبنانية، كل مين عنده مظلومية أو حتى عنده رد على خينا بطرس بيتر كامل، تفضلوا، حق الرد محفوظ. ليه ما عم تردوا؟ ليه ما حدا عم بيرد من العقورة؟ أو من جوار العقورة، شو بكن؟ ليه بلعين لسناتكن؟ إيجابياً الهوى مفتوح لألكن، وهيدا مش تربيح جميلة، حق الرد محفوظ. فيكن تبعتولي على 70-220-888 رسائل صوتية تردوا فيها على بطرس بيتر كامل إذا عم يحكي باطل لا سمح الله، أو إذا سمح الله. تفضلوا ردوا، وردودكم كلها مع أصوات بطرس بيتر كامل المتوالية كلها بتصرف القضاء ورئاسة الجمهورية، لحتى نوصل للحق والحقيقة بقضية أملاك وعقارات العقورة السليبة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: صباح الخير أستاذ جوني لإلك ولجميع مستمعين إذا جبل لبنان. أنا بس بدي أقول شغلة، إنه أساساً شو ضابط عنا بالبلد؟ أي وزير بهذه الحكومة عم بيقوم بشغله، مش عم يعمل إنجاز، عم بيقوم بشغله. ما في حدا عم بيقوم بشغله. للأسف بلد فاشل كله، وشعب فاشل يعني، والشعب أكتر، الشعب عم يستغل الزعماء، والزعماء معطرين على رأي الله يرحمه زياد الرحباني. بس بدي واجه هيك، أعطيه هيك لمحة صغيرة لوزير الطاقة. إذا بدك تجيب الكهرباء للناس كلها، استورد أنت الطاقة الشمسية وبيع على الشعب برأس مال، ما تربح فيها مثل التجار، وبصير الكل عندهم كهرباء إذا مش قادر تعمل شيء مع المافيات. تصبحون على وطن هشام خديج.
0: يا هلا. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك نقيب السابق للصيادلة جو سلوم. نعم عم بيرد على هالموضوع، يبدو أنه كان عم يسمعنا، هو مستمع دايم لإذاعة جبل لبنان، عم يكتب لي. أنا انتهت ولايتي من سنة، في حين كان التحقيق مع الصيدليات بعده عم يجري، وصدر القرار الظني من شهرين بعد انتهاء ولايتي، ولكن الحمد لله وبفضلك وبفضل العمل سوا نحن وياك، فتح موضوع الأدوية المهربة والمزورة والغير مستوفي الشروط، لسيما أدوية السرطان، وصارت اليوم تحت المجهر. نائب الصيادلة جو سلوم، يسعد صباحك، عم يسمعني وعم يكتب على الهواء. نحن ما قلنا عنك إلا كل شيء منيح. النقيب جو سلوم نقيب نظيف بسيرته بحياته الشخصية وبحياته النقابية كنقيب للصيادلة. نضال استمر 4 سنوات، نضال نحن وياه للنقيب السابق للصيادلة، وأكيد تسليط الضوء دايما على الفساد، ولكن أنا اعتبرت أنه كان لازم التقرير كان موجود بين إيديك، كان فينا نبلش نمرق أسامي الصيادلي اللي كتير فلاجرانت، يعني أنه كتير سرقين وكتير ريحتهم الوسخة طالعة لأصحاب الصيدليات المخالفين للقانون بكل المناطق اللبنانية. وقد تقدم مؤخرا قانون إلى مجلس النواب يحدد الشروط لاستيراد هذا النوع من الأدوية الخطيرة اللي هي الأدوية السرطانية، وأكيد يعني وزير الصحة التابع لحزب إيران سمحوا باستيراد أدوية من إيران، حتى هالأدوية بإيران بطلوا يستعملوها. طب كيف يا وزير الصحة؟ كيف

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تان
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صمودا وأمانا واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب
3: صوتك عالي جبل لبنان إذاعتكن إذاعة الحق والحقيقة والمصداقية تحية لألك رياض ولكل المستمعين رياض من معلولة ومثل ما قلنا أهلنا بمعلولة وشباب معلولة بمعلومات وردتنا فجر اليوم هم يتعرضوا للاضطهاد شابين من معلولة تم توقيفهم بطريقة اعتباطية من قبل أصحاب اللحى الطويلة والزعران اللي محاوطين معلولة واللي موجودين جواتها للأسف معلولة يعني عم بيسمموا جسد معلولة المؤمن على مشارف عيد الصليب لحتى يوقفوا العيد لأنه أهل معلولة بحزن على هالشبان اللي توقفوا وعلى التهديدات اللي عم يتلقوها بالتهجير مجدداً ومثل ما قلنا هالمعلومة هيدي برسم الرأي العام اللبناني والعالمي برسم البطريرك الماروني حضرة البطريرك تفضل المارونية هي كمان تابعة للكاثوليك العالمية حضرة البطريرك الكاثوليكي بلبنان والعالم والعالم العربي أنطاكيا وسائر المشرق بقطر أنطاكيا بطلت لألكن أنطاكيا صارت تابعة لتركيا وأسلمت وبعضهم بيقولوا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة وللروم الكاثوليك وغيرها من المذاهب والمسيحيين تم الفتك فيهم بنسبة 80-90% بالعراق وبسوريا وما تبقى من مسيحي معلولة المعترين بأهل يعني 5% أو 7% من أهل معلولة مسلمين واللي مطوقين معلولة من الخارج أصحاب اللحى الطويلة عم بيضايقوا شباب معلولة لحتى يهشلون من بعد ما هشلوا 70% من الشباب المتبقي من هالشباب بمعلولة كمان عم بيهجرون بهالإجراءات اللي عم بتصير

0: بصير والظلم اللي عم بيصير على مشارف عيد الصليب. هالعيد السنوي الرائع جدا بطقوس رائعة جدا بمعلولة طقوس عيد الصليب، السنة مهددة بالخطر بسبب الاضطهاد اللي رجع تجدد، وعلى كل الاضطهاد بعده موجود يا حضرة الشرع الجولاني. من حوالي 25 يوم كنيسة كاثوليكية على طريق السويدة، يعني أول من بعد ما نخلص دمشق على باتجاه السويدة، فاتوا على المقابر كبوا الموتى برا، فضحوا عرض الموتى وحرمة الموت وكبوا الموتى برات توابيتهم برات ال وأحرقوا الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة مرم خيل اللي يخنقكم ويكسر إيديكم. هيدا الأسبوع الماضي. صوتك عالي جبل لبنان، بليز الرقم اللي عم يطلبنا على الهواء. نحن ما عنا اتصالات، عنا رسائل صوتية ومكتوبة على 03-444-037. مول معروف بعت لنا صوتك العالي تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب البروفيسور فريد البستاني، نحن وياه ايد بايد بمتابعة قضايا الناس. امبارح كان في اجتماع للجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، جلسة أسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني. حضر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو حماية المستهلك، وعدد من النواب الأعضاء بهاللجنة. والاجتماع كان لبحث الخطة الاقتصادية للحكومة ومتابعة موضوع التضخم وغلاء الأسعار في السوق اللبناني. بعد الاجتماع أشار النائب البستاني إلى أن النقاش تناول متابعة مخالفات قطاع المولدات الكهربائية، مشيرا إلى وجود تقدم في أداء وزارة الاقتصاد في هذا المجال، مع التشديد على ضرورة أن تشمل الرقابة جميع المناطق اللبنانية وليس بيروت وجبل لبنان فقط. أوضح النائب البستاني أن الإجراءات باتت تترافق مع تحرك قضائي وتنسيق مع القضاء. الهدف مش هو استهداف أصحاب المولدات أو خلق أزمة، الهدف هو تطبيق القانون على الكل على الجميع، وبعض الإجراءات مثل الحراسة القضائية على المولدات ووضع اليد عليهم بعهدة البلديات. هذه حلول رادعة ومرحلية، ولكن الحل المستدام يكمن في تأمين الكهرباء من الدولة اللبنانية. ودع النائب البستاني وزارة الطاقة واللجان النيابية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في معالجة الأزمة. تحية للنائب البروفيسور فريد البستاني. فيكن تابعوا كل أخباره بالتفاصيل من خلال الاستماع لإذاعة جبل لبنان أو زيارة صفحته على فيسبوك، وهو وسائل التواصل الاجتماعي دكتور فريد بستاني. الدكتور فريد البستاني، الله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان وبخدمة اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 03-444-037 ورسالة.
1: صف جوني كيفك؟ تمام، يسعد صباحك. سمعتك انت عم تحكوا عن قصة المطارات والأخبار.
0: سمعتوا هذا الشخص اللي هلأ دق على الهواء؟ هيدي يا شاب. اوكي. مين عم يطلبنا على الهواء؟ خلينا نرجع نسمع الرسالة الصوتية.
1: مساء صبح جوني، كيفك؟ تمام، يسعد صباحك. سمعتك انت عم تحكوا عن قصة المطارات والأخبار، بس استاذ جوني انت بتعرف اغلبيتهم 80% مدعومين. يعني اليوم بمنطقة جديدة الست البشرية تغيرت البلدية، صار في عنا بلدية جديدة قلنا حلو عم يشتغلوا الجماعة وكل شيء. تجي بتتشكع طبعا المطار، راوح مكانك انتبه. المطار تسعيره 48,000، هو عم ياخذ 60,000 فاتوره موجوده، بلس بياخذ سوق سوداء. بقول لك موتور، سوري، المازوت، الفواتير كلها موجوده اكيد، بس تجي بتشكى ما حدا برد عليك انه ايه اوكي بيسكروا الخط. وبعدها نفس الشيء شهر 2 3 4، وصار له سنين بالمنطقه، تقعد تشارع معهم ما في غيره بالمنطقه، شو رسمالك؟ بيقطع لك الكهرباء، فيك تقعد بلا كهرباء؟ هالحاله مش منطقي. يعني نحن صار عنا كان ساقه هلا بهالدوله الغربة، شكله كله مثل بعضه. يعني ما بعرف شو معقول نلاقي له حل. بيت فيه اهلي بس بيطلع عليه 400-450 دولار، بفتكر ظلم. هو شرعي يعني المفروض يطلع 250-300، بس ان هيك 100 دولار زيادة لانه هو في عنده سوق سوداء وفي عنده تسعيرة خاصة لإله، بفتكر نحن حق فيها اكيد.

بمعلومات كمان عم توصلنا بشكل متواتر وكثيف بالأيام الماضية، يبدو أنه في نقمة وتوتر شديد بين عناصر حزب إيران وعناصر حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية من الجنوب للضاحية الجنوبية. توترات، اشتباكات، أوقات بالأيدي وأوقات إطلاق نار. عم نتابع هالموضوع، الله يستر. وحسب معلومات صحفية يبدو أنه الرئيس نبيه بري عم يعمل اتصالات مع حزب إيران لحتى يسحبوا عناصرهم من البلدات الجنوبية بشكل خاص، ويتركوا الجيش اللبناني ينتشر بدون أي معارضة، لأنه عم يتعرضوا المدنيين من إخوتنا الشيعة ومن المسيحيين أساساً. النبطية لمعلوماتكم، نبطية فيها حي الرهبات وفيها حي المسيحيين وفي قرى مسيحية كتير عم تتعرض وموحدة درزية، ولكن هلأ بمنطقة النبطية المسيحيين كمان عم يتعرضوا لتهجير من وراء الإشياء اللي عم يعملوها حزب عملاء إيران. فيبدو أنه الرئيس نبيه بري عم يطلب سحب المقاتلين من بين الأحياء السكنية ومن بين المدنيين، وخلوا الجيش اللبناني ينتشر لأنه في نقمة كتير كبيرة داخل البيئة الشيعية على استخدام حزب إيران المدعو حزب الله المحظور والحرس الثوري الإيراني استخدام المدنيين دروع بشرية. فالشيء عم بيعرض كل المناطق للتوغل والقصف والتدمير. ومثل ما قلنا هالشيء انعكس بعض الاشتباكات بالأيدي وبالأسلحة بين حزب إيران وبين حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار، وسطرين معبرين جدا من الأدب الروسي. الإنسان في الأصل حيوان بري مخيف، نحن نعرف فقط ترويضه بما نسميه الحضارة. هالحيوان البري المخيف بتروضه شوي صغيرة ما يسمى بالحضارة، ولكن بيرجعوا بيفلتوا على بعضهم وبترجع الحياة البرية المتوحشة للإنسان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عندكم أرقام رح ذكركم فيها بوزارة الاقتصاد، وأيضاً في تطبيق إلكتروني أبليكيشن. كل الأشخاص اللي عندهم شكاوى على المولدات الكهربائية أكيد فيكم تبعتولنا لقلنا، ولكن دايماً كمان أنا برجع بقولكم أنه اتصلوا بوزارة الاقتصاد، ووزارة الاقتصاد ما عم تأثر أبداً. مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، سمعنا صوته العالي امبارح عبر إذاعة جبل لبنان، ما عم بيأثروا أبداً بفضح المخالفين وتوقيف مولدات ومصادرتها. إذن وزارة الاقتصاد عبر إذاعة جبل لبنان تطلب من المواطنين التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات عبر التطبيق الإلكتروني MOET Digital Services أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك 01-750-650. وزارة الاقتصاد، حماية المستهلك. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بل

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: الو تريزي حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيرو تحجزي بمكتبة انطوان او انطوان اونلاين او خدي ايدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول
4: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا حتى بدون انترنت منضل ماشي حالنا. يعني المهم انه الواتساب ماشي 03-444-037 بتصرفكم بس مش اتصالات, واتساب مكتوب او مسجل. صوتك عالي جبل لبنان. رئيسة تحرير وناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان الجميل كتبت على صفحاتها على فيسبوك اكس ووسائل التواصل الاجتماعي ما يلي: اللي ارتكبوا جرائم مثل نوح زعيتر واحمد الاسير وغيرهم كتار طلع لهم عفو عام, بس اتيان صقر ابو ارز وغيره اللي اختار وطنه وارضه وحافظ على الجنوب ممنوع يرجع على الارض اللي حماها. تضيف الزميله كريستيان الجميل: واضح انه لبنان, واضح انه بوطننا لبنان رح نضل على لغه التخوين وخايفين ناخذ اجراءات قد تزعج البعض. كلمه بعض انتر بارونتيز بين هلالين. نعم, يسعد صباحك زميلتنا كريستيان الجميل والمحررين والمحررات والزملاء بموقع laptops.com اللي فيكن تزوروه على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. نعم, كلهم طلع لهم عفو عام, بس اتيان صقر أبو أرز وغيره من الأشخاص اللي اختاروا وطنهم وأرضهم وحافظوا على الجنوب ممنوع يرجعوا على الأرض اللي حميوها. تحية لألك أبو أرز, ويسعد صباحك اتيان صقر أبو أرز. عم وصل له دايما تحيات عبر بنته حبيبة قلبنا باسكال صقر. مني ومن كريستيان الجميل: أبو أرز يسعد صباحك, وحراس الأرز اللي دافعوا عن وطننا لبنان من سنة 1975, دافعنا عن الشرعية اللبنانية وعن الأرز اللبنانية. كتائب أحرار حراس أرز مردا والعديد من أفريقاء اللي كانوا موجودين والأهالي, نحن الأهالي. أنا كان عمري 15 سنة وعم دافع عن لبنان بالحدد على طريق صيدا القديمة, عم ندافع عن القصر الجمهوري, عن وزارة الدفاع, قيادة الجيش باليرزي والمدرسة الحربية, لأنه كان رشيد كرامي مانع أنه ينزل الجيش اللبناني على الأرض, قال له منكتفي بقوى الأمن الداخلي. قوى الأمن بوقتها ما لحقت على الموضوع, ما قدرت تسيطر على الوضع. نزلنا ودفعنا عن وطننا لبنان. قدامى القضية اللبنانية بيقولوا لنا أحيانا جماعة 1975, جماعة 75. بونجور كريستيان الجميل, كريستيان laptops.com. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. مركز كاريتاس بحمانة وحملة صحية مجانية بكرة الجمعة 11 أيلول من 8:30 الصبح لتنتين بعد الظهر بحمانة مركز كاريتاس. في طبيب اختصاص غدد صماء وسكري, طبيب صحة عامة, طبيب لأطفالكم وطب النسائي. في فحوصات دم مجانية كمان بكرة الجمعة. وشو بيتوفر أدوية بصيدلية كاريتاس وفق الحاجة وتوافر هالأدوية. فيكن تحجزوا موعدكن بكرة الله راد 05-530-588. عمل الخير كاريتاس لبنان, تحية لألكن كاريتاس حمانة. إذن أهلا وسهلا بأهل حمانة والجوار بكرة الجمعة 8:30 الصبح لتنتين بعد الظهر بمركز كاريتاس حمانة. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي يسعد صباحك، وهيدي تعليمات قديمة أكيد لكل مراكز كاريتاس المنتشرة بكل المناطق اللبنانية، الدعم الصحي، الدعم النفسي، الدعم الطبي والاجتماعي. كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في فرصة عمل عبر إذاعة جبل لبنان لمدام، خاصة بعتقد بالحزمية وجوارها، يعني إذا كان ساكني بالحزمية بالحدد بعبدة وجوارها، مدام مطلوبة لرعاية امرأة مسنة، مدام كلودين، وهالرسالة الصوتية عبر جبل لبنان.
1: صباح الخير جوني، لألك ولمستمعينك. ما بعرف إذا رح أقدر لاقي طلب من خلال برنامجك، بس أنا عم فتش على مرأة أو دمازيل ما تكون عندها أي ارتباط، حابة تجي تقعد مع مدام تكون أسيستانت لإلها. مدام كبيرة بس بعدها منيحة، يعني منا عاجزة، بس بدها أسيستانت بالبيت، أسيستانت بالطبخ، وتعتبر المدام أو الدمازيل اللي بتجي البيت بيتها، وهم نتفق على التفاصيل، يعني في عندها فرص، في ما في، مش حبس يعني، وأكيد في معاش، وما بعرف إذا رح أقدر لاقي طلبة عندك، وهي 24 24 24 24، بس أكيد في فرص، ونتفق على باقي التفاصيل. إذا حدا بحاجة لهيك شغل، وأنا مأكدة إنه رح تكون كتير مرتاحة إذا في حدا بحاجة لهيك شغل، والمنطقة هي صوب الحزمية. مكون ممنونينك، ورح أترك رقمي عندك، فضل أترك رقمي تحت الهواء، وإذا في حدا يتصلوا فيه. مرسي.
0: بناء على رغبتك مدام كلودين، إذن فيكم تتواصلوا معي على 70-220-888، وأنا بعطيكم رقم مدام كلودين تحت الهواء وبتتواصلوا معها. مطلوب امرأة أو فتاة للتواجد مع امرأة مسنة لرعايتها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ حضرتم بارح الحلقة الأخيرة من المشردون عمو جودات؟ صبت أنا مش هيك؟ كانت معركة، خلق صار فينا نكشف لأنه حضرتوها مبارح. معركة وصل الدم للركب، كله قواص ومجزرة ارتكبت بعرس عزيزة، اللي بعتبرها مثل بنوتي عزيزة. يلا بانتظار الجزء الثاني، بعد ما اتصلوا فينا هلأ لنبلش بالجزء الثاني، ولكن أكيد منجهز حالنا للجزء الثاني بالدبلجة اللبنانية لمسلسل المشردون. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: ايه بونجورك جوني، سعد صباحك يا رب. هلأ عم بتسمع على هيدا الشاب اللي عم يحكي كأنه والله صاير هيدا الشي معي، يعني أنا التانية نفس الشي صار. طلعت الفاتورة عندي 475 دولار. حكيت معه قلت له إنه قدي سعر الواط تبع الكهرباء، بيقول لي 65 سنت. رجعت بعثت له صورة عن إنه تسعيرة الدولة، يعني يوم اللي أوكي بحسب لك ياها أنا بهالقد بتسعيرة الدولة، بس من غير ما تقصتي تقصيت بدك تدفعي لي ياهن دغري كاش. أنت عم تعطيني فاتورة ب 475 دولار، إنه كيف أنا بدي أقصتها؟ يعني قد عم نقبض نحنا لحتى نقدر ندفع هيك شيء؟ جيت أنا عملت الحسابات إنه على 48 أخذ زيادة 135 دولار.
0: يسعد صباحك مدام، أكيد وصلت رسالتك، ومثل ما قلنا أعطيتكم 01 أنا لوزارة الاقتصاد، أكيد سجلتوه، بنرجع نعيده بعد شوي صغيرة لحتى تكونوا عم بنتابع نحن وياكم أكيد قصة اللي عم تصير من خلال مخالفة القوانين من قبل بعض أصحاب المولدات اللي ما عندهم أخلاق، ما عندهم تربية وطنية، ما عندهم تربية اجتماعية لمساعدة هالناس. يعني عن جد الله يساعد، الله يساعد هالوطن هيدا على بعض الأشخاص العديمي الأخلاق. آخ آخ يا بلد لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن للتحويلات والتلقي والإرسال داخل لبنان وخارج لبنان من وإلى بالاتجاهين. امبارح عقد مؤتمر صحافي بمصرف لبنان، ومثل ما بنعرف وش ماني تتقيد حرفيا بكل تعاميم مصرف لبنان، شركة شرعية وتحت إشراف الشرعية اللبنانية ومصرف لبنان وش ماني. عقد بمصرف لبنان مؤتمر صحافي خصص لعرض الإجراءات اللي بتشجع بطاقات الدفع والدفع الإلكتروني والحد من المعاملات النقدية وتعزيز الامتثال. نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مكرم بونصار أعلن ارتفاع عدد عمليات بطاقات الدفع 130% بأول 8 أشهر من 2026. كلنا صرنا مندفع بترومبات البنزين، ارتفعت النسبة من 8 إلى 12%. بالصيدليات ارتفعت نسبة الدفع بالبطاقات الإلكترونية من 16 إلى 33%. برافو. ونزلوا البورسنتاج اللي بيندفع العمولة هي 1.25%، بينما اللي عم يدفع بالبطاقات 0.9%، يعني كمان بيوفر على حاله. وأكيد مثل ما قلنا وش ماني من خلال وش ماني كارد والتعاون الدائم بين وش ماني وفيزا كارد وماستر كارد. بالمؤتمر الصحافي امبارح بمصرف لبنان كان موجود المدير الإقليمي لفيزا فيزا كارد ماريوم كارزل، وأيضا كانت موجودة المديرة الإقليمية لماستر كارد سينتيا الخوري. إذن تعاون بين وش ماني، تاب تاب ساند، ساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد خارج لبنان للتحويلات من وإلى لبنان بكل أمان. وش ماني شركة لبنانية متقيدة بأحكام وتعاميم مصرف لبنان، وفيكن تحصلوا على كارد وش ماني من خلال زيارة 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. داونلود وش ماني أب أيضا وطلعوا على كل التفاصيل. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لي مهرجان برجة، يا هلا بداني. داني بعت لي برعاية سمانة ترافل وبالتعاون مع بلدية برجة تكريما لفرقة برجة للفنون الشعبية الفائزة بالمركز الأول ببرنامج يلا نتبوك بالموسم الأول. داعينا النادي الثقافي الاجتماعي ببلدة برجة بشوف لحضور مهرجان ليالي برجة 2026. يحيي هذا المهرجان النجم صبحي توفيق. في مشاركة لشعراء ومثقفين من مختلف أنحاء لبنان. هالسبت 12 أيلول الساعة 7 المساء، برجة حي جب الغبرة، حلو اسم هالحي جب الغبرة، مقابل ملعب برجلونة. أهلا وسهلا فيكم، دعوة عامة والدخول مجاني. برجة وليالي برجة وصبح توفيق، وأهلنا ببرجة صوتكم العالي دايما جبل لبنان. شكرا للمستمع اللي بعت لنا هالبروموسيون داني. إذا عندكم جبل لبنان وصوتكم العالي وكل نشاطاتكم،

صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه نقيب السابق للصيادلي دكتور جو سلوم حابب يرجع كمان يسجلنا رسالة. يلا أهلا وسهلا فيك، رسالة صوتية دكتور جو. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى رسالة من عكار شمال لبنان. بعد البريك مباشرة الزميل موسى موسى وبلدة بأرزلة. بأرزلة بلدة مسيحية متعايشة بشمال لبنان. تحية لكم أهلنا ببأرزلة، بشدرة، بالقبيات، بعندقت. كمان اليوم أو بكرة، بكرة يمكن نحكي عن مهرجان بالقبيات دعما لهالبلدة الصامدة أيضا. إذن زميلنا موسى موسى وبلدة بأرزلة شو عاملين عندون؟ بنسمع سوا بعد البريك، خليكم معنا.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: يسعد صباحك محمد جابر زميلنا، ودايما أكيد بننطر برامجك والأشياء الحلوة اللي عم تقدم لنا إياها. كنا مبارح موجودين بمناسبة حلوة كتير جماعتنا مع إدارة مهرجان ليالي بيروت، مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، الأستاذ جهاد جابرييل المر تويوتو سي تنين من ولعه ومن له هابي بيرثدي. مبارح احتفلنا هيك مسبقا بعيده مع جمعة حلوة كتير، ستار سيستم، أمين أبياغي وجي أي تي وكل الشباب والصبايا من فريق عمل مهرجان أعياد بيروت. فالتقيت بالزملاء الأحبة والدولنا بأمورنا، وأكيد كان حاضر معنا ودائما هو موجود بقلوبنا ومعنا مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس. موجودين وبخدمتكم وبخدمة وطننا لبنان، مهرجان أعياد بيروت حقق نجاح رائع جدا على واجهة أنطلياس البحرية. كانت موجودة معنا مبارح بهالاحتفالية الحلوة بوسط بيروت وزيرة السياحة. كنا موعودين بوزير الإعلام دكتور بول مرقس بس لأسباب خاصة ما قدر كان معنا. كان معنا فنانين مطربين اللي شاركوا بالاحتفاليات الحلوة، وجو أشقر وروحوا المرحة كلهم كانوا موجودين. مهرجان أعياد بيروت والمحبة لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الرسالة اليومية أوقات بشكل شبه يومي عم نتلقى رسائل من زميلنا موسى من عكار شمال لبنان، واليوم ضيفتنا بلدة بأرزلة المسيحية المتعايشة بشمال لبنان. كلمة لك موسى.
3: صباح الخير جوني لك لكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى من عكار. اليوم بدي أحكي عن بلدة بأرزلة. نحن خلينا نقول بقرزلة، نحن بلهجتنا العكارية بنقول بأرزلة. بأرزلة يعني تاني أكبر ضيعة مسيحية بعكار، وكانت عمرانة بالأنشطة الصيفية لهذا الصيف. هلأ اختتامها كان بنشاط رياضي بيئي ديني، بلش على النظرات الدينية باتجاه النهر، مرق بحرش السندان بالضيعة، نزل على الوادي طلع على الجبل، يعني مثل ما تقول اكتشاف لمعالم بأرزلة المدنية والحرجية والنهرية. طبعا رئيس البلدية كليم خوري شارك وأعضاء البلدية وحوالي 150 شخص بهالنشاط الحلو السياحي الديني والبيئي. أنا بدي أترك مختار بأرزلة جورج الزين يحكي عن هالنشاط، يحكي عن تاريخ الضيعة وعن هالضيعة بكنيسة الأثرية القديمة واللي هي من أوائل الكنائس بالشرق عنا. وهلأ هنستمع سوا للمختار جورج الزين، مختار بأرزلة.
4: بأرزلة بعكس ما نحن بنعرف هي ضيعة بالأساس هي كنعانية على الهوية والجذور. هي منها ضيعة حديثة أو نحن طارئين عليها هلأ. نحن عمرنا بالحد الأدنى بيرجع للقرن الرابع مسيحياً بهذا المشرق. وهذه الكنيسة اللي هون هي أحد الشواهد على أقدمية الوجود المسيحي بأرزلة. هي بترجع لقبل القرن الخامس عشر هي الكنيسة، وتهدمت مرتين. هذا اللي نحن هلا واقفين قدامها، أهالي هون وقت اللي كانوا يبنوها بترجع تنهدم، يرجع يبنوها بترجع تنهدم، قرروا يعملوها على التل اللي فوق. الكنيسة اللي فوق تعمرت من المقالع اللي موجودة هونيك. نحن عنا مناسك لرهبان ترجع لقبل القرن الخامس. هذا المدفن بيدل على قديش الحضارة الكنعانية كفت معنا من 100 سنة لورا، لوقت اللي بلشنا نعمل مدافن فيها رخام وفيها ديكورات وفيها خبريات وتنازلنا عن تاريخنا. السماوات السبع هي بتبلش الأرض، أول طبقة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهذا قيل. إذا لاحظتوا ما في صليب، في بشكل هرم. إذا بتشوفوا تمثيل الإله بعل يلي بيجي هيك مثل طربوش مروس، بعدها موجودة لهلأ. هذا دليل على التراكم التاريخي والموروث الشعبي يلي نحن عايشينه من أكثر من 2000 سنة، وكفى وقت اللي إجت المسيحية، كفى معنا لامبارح. فما حدا يستهين بتاريخه.
2: تحية لرئيس بلدية بأرزلة المسيحية المتعايشة بآخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط لبنان، زميل لموسى، موسى من عكار شمال لبنان. تحية لألك ولأهلنا بعكار وبكل لبنان. صوتكم العالي من جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباح الخير أستاذ جوني الراكب عنده علم هداد اشتراك نياله. أنا قبلان يكون عندي عداد وبدفع 60,000. عنا بالمنطقة ما بده يحط عداد، ونص أمبير بياخد $100. يا 2.5 أمبير بياخد $100. يلا عطينيكم 01 وزارة الاقتصاد حماية المستهلك يا شباب ويا صبايا. توني من الحدد ورسالة صوتية.
5: صباحو سيد جوني، أكيد إذاعة جبل لبنان مسموعة، والصوت العالي الوحيد اللي بيمثلنا هو إذاعة جبل لبنان، وصوتك العالي برنامجك الصباحي. منقله للأستاذ مارون شماس، يا أستاذ مارون خلي راسك على كتافك وشوف، شوف الناس اللي بتحبك واللي هي وقفت معك ودافعت عنك بشراسة. نحن كنا أول الشهود لأننا مستمعين دائمين، نفتح الإذاعة من 7 صباحا، ومنقول لك تواضع ورد المعروف في المعروف، ويسعد صباحك سيد جوني.
2: يا حبيبي يا طوني يسعد صباحك. ما بعرف، يمكن بعد عنده شك أو لكون مارون شماس صاحب ميدكو ونقيب مستوردي المحروقات بوطننا لبنان، سألني بالزمانات قال لي إذاعتكم مسموعة، قلت له نعم. بكرة بتطلع الإحصاءات وبتشوف إذا عندك شك. مارون شماس قليل من الوفاء. مارون شماس للي دافعوا عنك قدامي وطلبوا مني إنه اتحاور أنا وياك. قليل من الوفاء. مارون شماس ميدكو نقيب مستوردي النفط بلبنان. الوفاء بوليتاس جنتلنس انتلكتويال. يا وجبل لبنان إذا بالنسبة لك مش مسموعة، خلينا نخبروك لكن الموظفين عندك والمدراء بميدكو وبنقابة مستوردي المحروقات بوطننا لبنان يا مارون شمس. يلا قولوا الله، بين الوفا واللا وفاء خيط صغير. الوفاء واللا وفاء يفصل بينهما خيط رفيع. بوليتاس أو نو بوليتاس بيفصل بيناتهم خيط رفيع بهالحياة. وبين أنه إنسان يعترف بأنه إذاعة جبل لبنان مسموعة أو يسأل إذاعتكم مسموعة، مارون شماس يا خي إذاعتنا مش مسموعة، وما تتصل فيه، ما تطلب حق الرد أو حق الاتصال باللي دعموك وفاءا للي اتوسطوا لألك. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بنتهي بالستة سبعة ستة. بونجور أستاذ جوني والله يحميك والله يحميكم جميعا. مدام مسيو سمعونا أصواتكم. ناجي كمان رصد لي شيء هيك محملين خزانات يعني سيارة عاملينها شاحنة. الله يساعدنا صرنا مثل أفريقيا أو مثل زيمبابوي مش هيك؟ نحن أسوأ كمان كهرباء وأسوأ إنترنت مثل سوريا ومثل زيمبابوي. يلا ومثل ما قلنا أهلنا بمعلولة بسوريا المسيحيين عم يتعرضوا للاضطهاد على مشارف عيد الصليب لحتى يرجعوا يهشلوا الشباب المتبقين، ما تبقى من شباب معلولة المسيحيين. آخر قرية وبلدة تتكلم وتتحدث باللغة الآرامية لغة السيد المسيح. حسب معلومات إذاعة جبل لبنان موقفين شابين مبارح بمعلولة على مشارف عيد الصليب بطريقة اعتباطية أصحاب اللحى الطويلة مثل لحيتك يا أستاذ الشرع الجولاني بكل محبة، بس بعد عم ناشدك بمحبة لألك ولفريق عملك. ردوا عنا زعرانكم حول معلولة أو الزعران أنتوا أوادم، ردوا الزعران المتمركزين حول معلولة واللي عم يهددوا معلولة مجددا بالتهجير بما تبقى من شبابها الصامدين. صاروا عنا هون بلبنان عم يشتغلوا بالأديار اللبنانية، صاروا بكندا، صاروا بأستراليا أهالي معلولة، وما تبقى من شباب وصبايا وأهالي صامدين هلأ عم يتعرضوا للضغوط والتوقيف الاعتباطي والعشوائي على يد جماعة الشرع الجولاني. وإذا بك تتبرى منهم تفضل تبرى منهم أستاذ شرع جولاني. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور أستاذ جوني ميل بونجورني يا رب مرسي كتير. رقم اللي انتهي بالثمانية ستة اتنين. سمعونا أصواتكم. صوتك عالي جبل لبنان. لورا كفوري يسعد صباحك. من أهالي اللي عم يتعهدوا أهلهم الشهداء الأحياء بانفجار وتفجير مرفق بيروت الظالم. لورا كفوري عندها أخت حلوة كتير فقدت نظرها بالانفجار. الله يعتم قلوبكم ولا يوفقكم ويعتم عينيكم ويعتم قبوركم اللي توفيتوا وانتقلتوا لتحت سابع أرض وسابع جهنم اللي توطأتوا واستوردتوا وصدرتوا النترات لسوريا لاستعمالها وللبنان لاستعمالهم، واللي سكتوا عن تخزين النترات بمرفق بيروت تسببتوا بكوارث لأكثر من 2500-3000 شخص من الشهداء الأحياء، ما عدا الشهداء اللي بيبلغ عددهم حوالي 250 أو أكثر. الله لا يوفقكم ولا يرزقكم يوم مثل العالم أنتوا واللي ربوكم يا بلا تربية. لورا كفوري سمعونا أصواتكم. نحن دايما لن ننساكم، هذه الفقرة ثابتة بإذاعة جبل لبنان، لن ننساكم المتضررين من انفجار المرفأ الظالم. الرقم اللي بنتهي بالأربعة اتنين تلاتة بعت لي صورة لمنطقة عرمون، عرمون علي، ولد صغير طالع راسه من الشباك. نعم أوه برافو عليك أو عليكي مستمع. ايه ولد بس شو هيدا؟ لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، سيارة لقوى الأمن الداخلي فيها ولد طالع من الشباك اليمين حد السائق. شو رقمها بليز؟ هدو بتكون مبينة عندكم. 611 يمكن، ما بعرف، مش رح أقول الرقم على الهوى هلأ لأنه موه يعني مغبش الصورة. الرقم اللي ينتهي بالأربعة اثنين ثلاثة، يلا يلا على السبعين، رح أكتب لك الرقم 70-220-888. وإذا مبين عندك الصورة مش مغبشة، سيارة لقوى الأمن الداخلي بمنطقة عرمون حد التمثال، بنعمل زوم ومنشوف صورته للولد الصغير طالع راسه من شباك اليمين. قوى الأمن الداخلي جي أم سي 618-8851. شوف لي إياها من عندك لأنه أنا عندي عم تغبش لما أعملها زوم إن. سيارة لقوى الأمن الداخلي 618-8851. الصورة موجودة على كل. شكرا لألك، ومثل ما قلنا بعت لنا إياها لحتى نخلي قيادة قوى الأمن الداخلي تستأنس فيها. ومين هالضابط المخالف أو الرتيب المخالف اللي عم يسوق السيارة؟ ومين مرت الضابط اللي ابنه طالع راسه من الشباك على يمين السائق؟ يلا يلا يلا قولوا الله. يمكن 618-8851، يعني هذه بنسبة 80% أو 90% على تكبير الصورة. تسلم دياتكم كل مستمع مراسل على الهواء وتحت الهواء. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسات لبنانية صامدة مع أصحاب هالمؤسسات، ودايماً نحن وياهم إيد بإيد أكيد بخدمة وطننا لبنان. كل معلن وسبونسر بإذاعة جبل لبنان منحييه من كل قلبنا ومنشكره على الدعم لنبقى ونستمر. المكتبة الأهلية بيزو أم كايل قرب كنيسة سيدة المعونات. المكتبة الأهلية وأصحاب المكتبة الأهلية بحيوكم من إذاعة جبل لبنان. المكتبة الأهلية زو أم كايل بإدارة السيد روجيه معلوف وأخته غادة معلوف بحييكم وبحيوكم، وبنسمع صوت غادة معلوف. وأهلا وسهلا فيكم مستمعي جبل لبنان.
6: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب قرطاسية شنط مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت بتوفر تعب وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتبة الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتبة الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زو أم كايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
2: ويسعد صباحك غادة معلوف وخيك روجيه معلوف، إدارة المكتبة الأهلية زو أم كايل قرب كنيسة سيدة المعونات. ومثل ما قلنا الخدمات الموجودة عندهم إضافة للحسومات على لوائح الكتب والتجليد، تجليد الكتب بسعر شبه مجاني لمستمعي إذاعة جبل لبنان. توجهوا صوبون، وإذا بدكم تحولوا وش ماني أو تتلقوا وش ماني أيضا بالمكتبة الأهلية زو أم كايل قرب كنيسة سيدة المعونات. مؤسسة لبنانية بخدمتكم، بخدمة التربية اللبنانية وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: إلهام سعيد فريحة.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني لليوم الخميس 10 أيلول 2026 بعنوان هل نستمر في الردع الفاشل؟ لا يحتاج اللبناني إلى محاضرة كي يعرف من يقصف الجنوب. الصورة واضحة، إسرائيل توسع غاراتها بالتزامن مع ما يجري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، منازل تدمر، مدنيون يقتلون ونزوح يتجدد. والاعتداء الإسرائيلي لا يحتاج إلى تبرير كي ندينه، لكن هناك فارقا بين معرفة من هو المعتدي ومعرفة كيف نحمي البلد منه، وهذه هي النقطة التي يهرب منها النقاش اللبناني كل مرة. آن الأوان لنسأل سؤالا جديدا، ما الاستراتيجية التي تخفض فعليا احتمال أن يستيقظ أهل الجنوب على انذار إخلاء جديد؟ ليس نظريا ولا عقائديا، فعليا. اليوم هناك كلام عن خط رمادي وعن إعادة انتشار وعن وقائع إسرائيلية جديدة على الأرض، والإعلام القريب من حزب الله محق في التحذير من أي محاولة إسرائيلية لإعادة إنتاج الاحتلال، لكن التحذير وحده ليس خطة. تضيف إلهام سعيد فريحة، فإذا كانت إسرائيل تحاول تغيير حدود الواقع الميداني فعلينا أن نسأل عن نتيجة المنظومة التي كان يفترض أن تمنعها. الحزب مسؤول عن ادعاء امتلاك استراتيجية أكثر فاعلية من الدولة لحماية لبنان، وهذا الادعاء يجب أن يخضع للامتحان. إذا نجح الردع نقول أنه نجح، وإذا فشل نقول أنه فشل. من يقيم العمليات اليوم؟ إذا ناقشنا نخون، وهذا بحد ذاته مشكلة. الحزب ليس فوق رأس الجميع، فما الذي سنفعله كي لا تستعاد تجربة الحرب؟ هل نستمر في الردع الفاشل نفسه؟ تضيف إلهام سعيد فريحة، الصمود ليس سياسة إسكان، والتعويض لا يعيد الطفولة التي عاشها طفل بين الغارات، وخطاب الشهادة لا يعيد الحياة إلى من قتل. من حق أهل الجنوب علينا أكثر من ذلك، من حقهم أن يعيشوا، لا أن يصبح الدليل المتكرر على بطولات الآخرين. والمفارقة أن الجميع يقول أنه يحمي الجنوب، والنتيجة لا أحد يحمي الجنوب، والنتيجة نراها في باب منزل في كفر رومان أو النبطية. هل بقي واقفا؟ وهل يستطيع صاحبه أن ينام فيه الليلة؟ أسئلة برسم الجميع، وأولهم الحزب الخارج عن القانون ومحظور عسكريا وأمنيا كما قال عنه الرئيس نواف سلام في مجلس الوزراء. هل نستمر في الردع الفاشل؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الانوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان ليس فقط الجنون فنون بل الفساد فنون. أن يصل الأمر بأن يتم تهريب لقاحات للأطفال داخل فراريج مجلدة، فهذا لم يعد مجرد غش وفساد بل يرقى إلى مستوى الجريمة. اللقاحات المهربة كان يجب أن تصل إلى الصيدليات والأطباء لإعطائها للأطفال، ولأنها غير مطابقة ومزورة، وإلا لما تم تهريبها بالفراريج، فإنها كانت ستسبب التسمم وربما أكثر لكل طفل قد يعطى هذا اللقاح. هل يعرف المهربون أي جريمة يرتكبون؟ لا يكفي ضبط البضاعة، بل يجب كشف المهربين ونشر أسمائهم ليكونوا عبرة. لكن في بلدنا الكل يعلم عبر العقود ويردد حاميها حرامها. ليس فقط الجنون فنون بل الفساد فنون. صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الانوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الخميس 10 أيلول 2026.
0: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا فترتنا نحن وياكم 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: يسعد صباحك أبو الشباب، صباح الإذاعة الحلوة والمستمعين الكرام. هذا السؤال حب أسأله للمستمعين، معقولة وزير الطاقة

0: عينو اصحاب المواتير؟ هيدا سؤالي بس للمستمعين، لانه اللي عم بصير عن جد مش طبيعي.
1: يسعد صباحك. اللي عم بصير مش طبيعي، مشان هيك نحن بكل محبة أكيد ومع صداقتنا ومحبتنا واحترامنا للوزير جو صدي دعينا للاستقالة ليخلص من هالمحرقة هيدي اللي وقع فيها. حرب تدميرية على وطن لبنان، حرب تدميرية للعالم كله، ارتفاع بأسعار المحروقات بشكل مريع وفظيع، وما عادت عم تلحق وزارة الطاقة. يعني جاي وزير نظيف ورتين وزارة وزارة منهوبة من 1990 لمن سنة ونص. محرقة محرقة هيدي. قدم استقالتك وفل جو صدي، هي بتكون بزقة على كل مين اجى على وزارة الطاقة وسرق بقلب وزارة الطاقة من الفيول أو من كيلوات الكهرباء بالبواخر. بزوق عليهم ومشي للي اجوا قبلك. قاعدين عم ينظروا. صوتك عالي جبل لبنان. يبدو حسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان فوج إطفاء مدينة بيروت وحالة من الغضب والعتب من قبل الشباب، لأنه التغطية الطبية غايبة عنهم. فوج إطفاء مدينة بيروت اللي دفع ثمن 10 شهداء بتفجير مرفق بيروت، 9 من الشباب القبضيات وشهيدي طبيبي بفوج إطفاء مدينة بيروت، رفقتهم للشباب ورفق بعضهم بالسماء. إذن اللي صار بمقر فوج إطفاء مدينة بيروت مولد للكهرباء موجود بين مبنى الأمن العام ومقر الجامعة اللبنانية المركزي بمنطقة المتحف. تحرك فوج إطفاء بيروت لإخماد الحريق، وأثناء عملية إطفاء النيران أصيب أحد الإطفائجية رجال الإطفاء باختناق، نقل إلى مستشفى المقاصد. وكانت المفاجأة أنه مستشفى المقاصد طلبوا من هالشاب هيدا من فوج إطفاء مدينة بيروت أنه يدفع 200 دولار لإجراء الفحوصات اللازمة، والمصاب ما كان عم يحمل هالمبلغ هيدا، رايح عم يضفي، يمكن أنجأ حامل 300-400 ألف ليرة ليرجع على بيته. الله يساعدهم هالشباب. فاضطر هالشاب رغم إصابته أنه يتصل بالضابط المسؤول عنه قائد فوج إطفاء مدينة بيروت ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يسعد صباحك، ومن بعد منها أحد ضباط فوج إطفاء مدينة بيروت دفع 200 دولار على أمل أنه يسترد المبلغ من خزينة بلدية مدينة بيروت المكتنزة بالمليارات. نعم، صباح الخير محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الأخ والصديق والحبيب والجار والآدمي. ولكن برجع بقول لك شو قالت لي ستي من أنا وصغير، تلقمني إياهن الحكم والإشياء الحلوة. الله يرحمك ستي جليلة هرموت، ستي جليلة أم أمي. يعني كانت تقلي جوني الآدمي زيادة عن اللزوم مثل الأزعر زيادة عن اللزوم بيعطي نفس النتيجة. هيدي هي. فتحية للأوادم بوطن لبنان، بس ما تكونوا أوادم زيادة عن اللزوم. أحياناً بده يضرب إيده على الطاولة الإنسان ويرج الطاولة مطرح ما هو موجود تترتج وتهتز الأرض تحت أقدامه، وإلا بيركبوا على ظهره وبيرجعوا بيفللوه عبيته. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من مشلين سكر ربيز كليفر كلوزر ال بي. بونجور مشلين.
2: صباح الخير جوني، يعطيك العافية. أنا بس بدي أقول كلمتين. لو أنا بعيد الشر كنت محل الوزير جو صدي ما كنت جيت من الأساس ولقطت هيك وزارة.
1: هيدي محرقة. مزبوط، الحق معك مشلين، هيدي محرقة. للوطن ومحرقة لدولارات الوطن. كتير سرقوا منها مليارات بعقود النفط الخام والفيول أويل والغاز وغيرها من ما في غاز هلأ نتعاقد على الغاز فيول أويل ليستوردوا وعلى الكيلوات من بواخر الكهرباء طلعوا مصاري الله الله لا يوفقون الفاسدين بالعهود السابقة. مشلين سكر البيز والصوت العالي من إذاعة جبل لبنان وعندها cleverclosurlb.com ثياب حلوة للصبيان والبنات من عمر 3 سنين لل 14 سنة مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم تشكيل منوعة من الكلسات لكل ثياب المناسبات والزيارات أسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان وهلأ في كليرنس كمان أسعار رائعة وأروع من الرائعة مشلين سكر ربيز cleverclosurlb.com مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق بعكفرة السبت والأحد 12 و13 أيلول احتفالية رائعة جدا جدا جدا. جمعية أرض بعكفرة بالتعاون مع بلدية بعكفرة ورئيس البلدية إلي حنا مخلوف مهرجان التفاح ببعكفرة يومين متتاليين السبت والأحد لاقونا على بعكفرة مسقة رأس القديس شربل وهيك يا شباب ويا صبايا ويا لبنانيين بتكونوا عم تتباركوا بزيارة الدير بزيارة بيت أهله مطرح مربي شربل مخلوف قديس لبنان والعالم وبنفس الوقت بتكونوا عم تشتروا المنتجات من تفاح من بندورة جبلية ولكن التركيز هلأ على التفاح لأنه موسم التفاح منعرف تماماً إنه هالشجرة تنقطف بالموسم بينطروها 365 يوم بالسنة المزارعين بكل لبنان بقضاء بشري وببقى كفرة لحتى يبيعوا هالمنتج بأسعار مناسبة على الأقل تحفظ كرامتهم كرامة أولادهم وعيالهم اللي عم بيربوهم وبيعلموهم من وراء شجرة التفاح اللي بينطروها كل السنة أعلى بلدي مأهولة بالسكان بالشرق الأوسط بعكفرة وكل قضاء بشري شجعون زورون كل يوم شخص منكم إذا أكل تفاحة أو تفاحتين أولا بيكون عم بحافظ على صحته وتانيا بيكون عم بحافظ على كرامة مزارعي التفاح بوطننا لبنان وأكيد مثل ما قلنا عم نتابع هالموضوع بكل قضاء بشري وبكل لبنان لاقونا على بعكفرة هالسبت والأحد أهلا وسهلا فيكن تحية لجمعية أرض بعكفرة ARD وبلدية بعكفرة برئاسة إلي حنا مخلوف اللي هو أيضا رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري بلكي منطلبه بكرة الله راد الصبح على الهوى ونحكي عن شؤون وشجون تفاح بعكفرة وندعيكن أكيد لتشجيع تصريف إنتاج التفاح ودايما نحن على تنسيق مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني نحن والأستاذ إلي حنا مخلوف وكل الخيرين بوطننا لبنان لحتى نسعى لتصدير كمان التفاح اللبناني من بشري وقضاء بشري وكل لبنان إلى الدول العربية والعالمية لحتى نضل محافظين على كرامة هالمزارعين اللي بينطروا هالشجرة هيدا من سنة لسنة لحتى يعتاشوا من هالثمرة اللي كلها صحة. صوتك عالي جبل لبنان. بيان صادر عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة، وتم نشر هالبيان أيضا على صفحة بلدية العربانية، لأنه رح يمرق سباق الرالي هالأحد 13 أيلول بالعربانية والقرى المجاورة. رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله، يسعد صباحك ماتر جهاد رزق الله. إذن بيان صادر عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة، تنبيه هام إلى الأهالي الكرام، نحيطكم علما بأن الطريق الممتدة من زندوقة باتجاه القصيبة الكنيسة العربانية مفرق صليمة نزولا إلى الدليبة صعودا إلى بعبدات بالمتن سوف تقفل بسبب مرور سباق السيارات رالي لبنان 48 نهار الأحد 13 أيلول 2026 هالأحد من 8:30 صباحا لل 11:30 صباحا قبل الظهر. ويضيف البيان كما وأن الطريق الممتدة من زندوقة باتجاه القصيبة الكنيسة العربانية مفرق صليمة نزولا إلى الدليبة صعودا إلى حصبية المتن وصولا إلى بلدة بزبدين سوف تقفل بسبب مرور سباق السيارات رالي لبنان 48 نهار الأحد كمان 13 أيلول، يعني في ذهابا وإيابا الأحد كمان بعد الظهر من الساعة 2:05 للساعة 5:05 بعد الظهر. إذن قطع للطرقات بهالبلدات اللي ذكرناها بالمتن الأحد من 8:30 صباحا لل 11:30 صباحا، وبعد الظهر من 2:05 لل 5:05 بعد الظهر. لذلك نرجو منكم عدم استعمال السيارات في الأوقات المذكورة حرصا على سلامتكم، وشكرا. النادي اللبناني للسيارات والسياحة، وقد نشر هذا البيان رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله على موقع البلدية وعلى صفحته الخاصة، أكيد تنبيه عبر إذاعة جبل لبنان كمان، لأنه شفنا من 3 أيام إنساني للأسف بلا أخلاق، ورح نفيشها ونحكي عنها إذا مش اليوم بكرة في أحد السباقات المحلية بالمتن، تجاوزت الخطوط الحمراء الموضوعة ورح إجت رح تخبص شباب البلدية بإحدى البلدات، رح نحكي عن التفاصيل بكرة إن الله راد، يا اليوم يا بكرة. وصارت تسبهم، ولما راحوا شباب البلدية لحتى يعملوا محضر ضبط فيها بالبيت كمان شتمتهم وقالت إنه ما فارقة معها. فإذا بتعملوا معروف تأيدوا أكيد، لأنه في إشياء حضارية موجودة وعم نطلب منكم، وأكيد رح يكونوا موجودين الجيش اللبناني الله يعطيه العافية والقوى الأمنية والبلديات، ومنهم بلدية العربانية وشرطة بلدية العربانية والقرى اللي رح يمرق فيها السباق بكل أنحاء لبنان، جاوبوا معهم إنه معلش إذا كان السيارات بدها وقت لحتى تمرق بهالسباق الحضاري اللي هو برعاية السيد الرئيس جوزيف عون، بدنا نحترم، بس هاي هي القصة، بدنا نحترم بعضنا ونطول بالنا على بعضنا وننبسط، يعني ما نتحرك من بيوتنا ساعتين قبل الظهر وساعتين بعد الظهر بهالمنطقة هيدي بالمتن الشمالي. طب معلش طولوا بالكم، هلا بيكون في حالة خاصة جدا بيواكبكم الجيش اللبناني، بس انه انساني رايحة عم تكزدر وبتشتم البلدية رح نسميكي اليوم او بكرة، بنكون فيشنا السيارة تبعيتك للأسف. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: احمر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. لليوم الخميس الزميلة الإعلامية بإذاعة لبنان الحر إلديغو إيليا على صفحتها على فيسبوك عجبتني تغريدتها، حاطة صورة لتعلب عم يطلع بيديك وسألتنا أنا وياكم قوية ولا مش قوية هالتغريدة؟ إذا صورة التعلب عم يطلع بيديك ومكتوب على هالصورة للثعلب قصص بطولية عظيمة لكن كلها مع الدجاج. للثعلب قصص بطولية عظيمة لكن كلها مع الدجاج. زميلتنا جمانة نصر كتبت له ومن له عينان وآذان فليقرأ ويسمع. نعم ثعلب بطل بس بطل على الدجاج. وفي ناس أبطال بتدمير وطننا لبنان يا إلديغو. تحية لزميلتنا إلديغو إيليا وكل زملائنا بإذاعة لبنان الحر وبكل الإذاعات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد عن وطني وطنكم لبنان؟

0: مهرجان وصلى، وهيدا وطننا لبنان، منصلي منرنم منغني. رعية مار يوسف ببلدة العيون بالمتن الشمالي داعينا لحضور حفلة غنائية تحييها كارين غانم والفرقة الموسيقية بقيادة داني أبي خليل. يقدم البرنامج الشاعر وهيب مشدف بصالة كنيسة بلدة العيون بالمتن السبت المقبل 19 أيلول الساعة 9 المساء. الدعوة عامة والدخول مجاني. تحية لأهلنا ببلدة العيون بالمتن والكنيسة والمؤمنين. تحية لزميلنا المايسترو وصاحب استوديو مارون أبو ديوان، ممكن يكون بسجل ترانيم وأغاني حلوة لكارين غانم وبيتعامل مع المايسترو داني أبي خليل. تحية لكم جميعا، ومثل ما قلنا السبت المقبل 19 أيلول 9 المساء بكنيسة بلدة العيون بالمتن كارين غانم. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نرجع هيك فور فان، بس رح نعتبرها فور فان القصة. مغردة اسمها جعدانيستا، ما بعرف إذا في منكم بالناس بيتابعوها، أنا أعمل لها فولو لأنه استهضمتها من شي شهر ونص أو شهرين، عم تشتغل بشكل حلو. حدا بيعرفها لجعدانيستا يسلم لي عليها. ولا أهدى من هيك، تعليقات مهضومة على الهفوات والمبالغات اللي بتصير على السوشيال ميديا من قبل مطربين وأشخاص وغيرها اللي بترصدهم جعدانيستا. بكازينو لبنان في الإنسان المدعوة لارا حافظ مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان، اسمعوا كيف بأحد المهرجانات الأسبوع الماضي صارت التأتي وغردت عليها وردت عليها وقلدتها جعدانيستا. كان حدا لارا حافظ المايسترو الصديق، يسعد صباحك عبدو منذر. عبدو منذر صار حامل التروفي وهيك وجمدان، يعني جمد جمدته لأنه صارت عم تغلط وترجع بتعيد وترجع بتغلط. ما خلينا نسمع سوا لارا حافظ وجعدانيستا.
1: والضو بيلمع والضو بيلمع، البرداية بترفع والضو بيلمع والصوت بيصدع. دايما هاي أول مرة بتصير معك. من 67 سنة بهالمسرح العريق، البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع والقلب بيسمع والإيد
2: الصوت بيصدع والضو بيلمع. البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع. البداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع. والأرض بتحمل من 1900، أنا خلطت أصلاً، لازم بلش بشي وجهر بلش بشي. البداية بترفع والصوت بيصدع والقلب والضو بيلمع، ويبقى المسرح وما حدا بالمسرح عريقي مدام ياريتك، ما الضو بيلمع والصوت بيصدع والضو بيلمع والبراد بيفتح والباب بيسكر والإجر الكرسي بتحمل والحيط بيعلق
0: الغزانة. جعدانيستا تعليقا على لارا حافظ مديرة قسم التسويق في كازينو لبنان بدون أي تعليق. يلا بس حضريهم يا مدام لارا، أنه حضري كلماتك ما يعرقلوا معك هيك.
1: والضو بيلمع والضو بيلمع، البرداية بترفع والضو بيلمع والصوت بيصدع. دايماً هاي أول مرة بتصير معك. من 67 سنة بهالمسرح العريق، البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع والقلب بيسمع والإيد.
0: طيب يا مدام، مدام لارا بكل محبة يعني إذا بدك، إنه الصوت ما بيصدع، الصوت الصادح بيقولوا مش الصادع، يعني الضو بيطلع. ايه اوكي نعم، الضو بيطلع والستارة ترفع، ولكن الصوت ما بيصدع، مش متصدع الصوت، الصوت بيصدح، وصوتنا عالي من جبل لبنان. مدام لارا حافظ هارد لك، صادوك المغردين على وسائل التواصل ومن جعدانيستا. صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي منتهي بالواحد واحد تسعة بليز. هالرقم هيدا مش لحتى تطلبنا. ابعت رسائل صوتية أو مكتوبة. عمول معروف. يا أهلا وسهلا بكم. صوتك عالي جبل لبنان. الأب جان أبو خليفة مدير مزار الرحمة الإلهية بجبل الرحمة بغسطة كسروان وآخر نشاطات المباركة. كلمة لألك والمجد لله أبونا جان أبو خليفة.
3: الله معك خي جوني. تحية لألك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. بحب أخبركم أنه كان عيد العذراء رائع جدا بجبل الرحمة الإلهية. عملنا قداس وزياح تطواف بالأيقونة ومن بعدها أخذنا البركة وكان في احتفال وأصقته وحلويات وتشاركنا كعائلة فكان رائع. هلا الأحد إذا الله راد 13 أيلول هذا الأحد ليلة عيد الصليب يعني رح نكون عم نعمل مسيرة بترفقنا الفرقة الكشفية بيعزف على الآلات الموسيقية وصلوات وترانيم ومنوصل على الجبل. من الجبل فوق عم بحكي الساعة 5:30 بتبلش مسيرتنا وبالجبل أكيد رح نحتفل بالقداس وخلال القداس بتم تبريك المياه وتبريك القمح وإشعال النار وكمان في ريسيتال مع أبونا جماعي ريسيتال مميز لأنه هيدا النهار بيكون هو كمان يوم المنسيين يعني عيد الصليب ويوم المنسيين. بتمنى من الجميع المشاركة وربنا يقويك خي جوني. أنت دايما حدنا هيك بتنشر رسالة يسوع بطريقتك ومحبتك وتحية لكل المستمعين ونتمنى يكونوا عم بيشاركونا بهالاحتفال بجبل الرحمة الإلهية بغسطة.
0: أكيد يسعد صباحك وصباح أهلنا بغسطة وكل زوار مزار الرحمة الإلهية بجبل الرحمة بغسطة كسروان. لاب جان أبو خليفة الرب يباركك ويبارك عملكم بخدمة الإيمان وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فيكن تشتركوا مجانا بخدمة الخبر العاجل عبر تطبيق الواتساب. زوروا lebanonfiles.com واضغطوا على الاشتراك بتلقي الأخبار. إسرائيل تربح من ردم الجنوب. نعم بمرصد لبنان فايلز. هل وصلت التعليمة عائلات قريبة من حزب الله تغادر الجنوب؟ هل أعطى السفير الأمريكي إشارة لما بعد علي الطاهر؟ عناوين كتيرة. روابط التعليم الرسمي تدعو إلى الإضراب والاعتصام. بكرة الله رد في كتير تحركات من هالنوع. وزارة الاتصالات ستلغي تشريج الأيام والدولارات. هلأ بررتها وزارة الاتصالات أنه مش عم تتلقى ولا دولار من عملية تشريج الأيام والدولارات. عم يستفيدوا منهم الموزعين فمشان هيك بدها تسترجع الأموال لأنه خزينتنا منهوبة وفاضية انسرقت تدريجياً وتصاعدياً من 1990 لقبل سنة ونص. فهلا عم تطلع براسنا نحن وياكم. خلص تشريج الأيام والدولارات بح وإلى اللقاء. وفي لبنان فايلز عام دراسي معلق على وقع الحرب في النبطية. في لبنان فايلز أيضا أبرز الفيديوهات فيكن على مدار الساعة تابعوا كل المقابلات ضمن بودكاست حكينات لبنان فايلز. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز. عشرة إلى 15% من 10 إلى 15% من سكان النبطية بقيوا فيها فيما يواصل قصف المدفعي دفع الأهالي إلى موجات نزوح جديدة بعد علي طاهر تبدو المنطقة أمام مرحلة مختلفة تتقاطع فيها الغارات مع رسائل أمريكية لافتة حملها السفير ميشيل عيسى. فهل كان تحذيره من أي رد لحزب الله مجرد دعوة إلى التهدئة أم إشارة استباقية إلى ما قد ينتظر الجنوب؟ وهل تتحول النبطية وبلداتها إلى خرائط إخلاء دائمة؟ سؤال طرحوه زملائنا بلبنان فايلز. ومثل ما قلنا، هل وصلت التعليمة؟ عائلات قريبة من حزب الله تغادر. انتهت معركة علي الطاهر بالشكل، ولكن بعد هالمعركة أكثر غموضاً وخطورة. مرحلة جديدة من الضغط الإسرائيلي التدريجي على بيئة حزب الله. نحن كلنا اللبنانية عم ناكلها من وراء هالقصة، مش بس هن، يعني يا ريت هن بس. إذن معلومات عن مغادرة عائلات قريبة من حزب الله لبعض قرى إقليم التفاح، فهل وصلت تعليمي مبكرة؟ وهل تستعد المنطقة لمرحلة استنزاف طويلة تفرغ القرى قبل أن تبدأ المواجهة؟ سؤال خطير بلبنان فايلز. ومثل ما قلنا، إسرائيل تربح من ردم الجنوب. تعرفوا شو عم يعملوا؟ عم بيجيبوا فرمات للبيتون المسلح. هالفرمات هيدي البيتون بيصير مثل رمل، وبيطلعوا الحديد منه وعم ينقلوه على إسرائيل، حديد المنازل المدمرة بجنوب لبنان. هيك بدكن يا جماعة إيران بلبنان؟ بري دعا إلى جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء. إذن lebanonfiles.com، بودكاست حكينات لبنان فايلز، مرصد لبنان فايلز، كواليس لبنان فايلز، تابعون. والفيديو المهضوم والوطني، الحجة أم مصطفى تستقبل عناصر الجيش اللبناني في النبطية بنثر الأرز. نعم، هيدي تحية لك.
4: ان شاء الله مريضينكم دايم يا رب، ما بتوجعكم عين. وبدعي اهل النبطية ترجع على لدها، ترجع الحياة لمجاريها، ترجع الدوائر الكتابية، ترجع العيش الأمين بهذا العمر الحديث يا رب.
0: اذا هذه هي الحجة ام مصطفى، رشت الرز على عناصر الجيش اللبناني بالنبطية ورحبت فيهم ودعيت لهم بالخير، قالت لهم جوهتكم بالله، الله يحميكم يا جيشنا اللبناني البطل بالنبطية وبكل لبنان. هالفيديو فيكن تشوفوه عبر لبنان فايلز وأخبارهم. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف مع بريك ونرجع بما تبقى من وقت. أهلا وسهلا باللي انضموا لألنا، وإلى اللقاء اللي طروا يودعونا لأنه وقت ما بيسمح لهم يكملوا.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس على مسرح المونو بالجميزي. تعاون جديد بيجمع سارة عبدو وكريم شلبي بمسرحية مش للكل، بتبلش تعرض اليوم ولا 12 أيلول. أهلا وسهلا فيكن على خشبة مسرح المونو، مسرحية من بطولة إليمتري نور حجار سارة عبدو، تمزج الكوميديا بالسخرية الاجتماعية. رجالين بفوتوا على دائرة حكومية لحتى يخلصوا معاملة، بتبلش القصة عادية، بتتحول هالمهمة البسيطة والمعاملة العادية لسلسلة من المواقف غير المتوقعة والعبثية. إذن مسرحية مش للكل، فيكن تحجزوا وتستعلموا مسرح مونول جميزي، تعرض لحديث 12 أيلول الساعة 8 وربع المساء الليلة بكرة وبعد. 01-20-24-22 مسرح مونو الجميزي. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، يعطيك العافية خي جوني. هيدا على الكحالة منه رابط الجيب إلا من جهة اليمين من قدام، بس بينخاف إنه يقلب. أوه محمل، هيدي بلاطة محمل جيب بطريقة خطيرة. يلا على 70-220-888. مرسي كتير كل مستمع مراسل. كمان رسالة صوتية ويبدو أنه في مخالفة. أهلا وسهلا فيكن.
1: صباح الخير جوني، كيفك؟ منيح؟ كيف الصحة؟ تمام. أنا بسمعك دايما، يعني الدولة بس بدها تطبق قانون على المواطنين، طبقوا على حالها أول شيء، تفرج الصور.
0: نعم تفرج الصور. أوه مصور لي دراجين لقوى الأمن الداخلي على دراجات رسمية بدون كاسك على راسهم. آخ منكن يا شباب، آخ منكن يا شباب. دراجين كمان من قوى الأمن الداخلي، عنصرين كمان على دراجة واحدة بدون تسجيل، وشخص ثالث هيدا هو رقمه. حتى نشوف نكبر الأمن الداخلي 620-682، دراجة تابعة لقوى الأمن الداخلي عم بسوقها دركي بدون كاسك على رأسه. مبدئياً مبينة عندي 620 أو 630، 620-682. بعت لي هون عمل معروف على 70-220-888. يلا مرسي كتير. رقم اللي انتهي بالـ064. كل مستمع مراسل، يا جماعة، يا قوى الأمن الداخلي، يا جيش، يا كل العسكريين الشرعيين، توجهوا لسبويلر سنتر كورنيش النهر الجميزي، النهر قرب جسر سكة الحديد. سبويلر سنتر جورج عين ملك مقدم لكم الكاسك بسعر الكلفة فقط لغير، بسعر كلفتها. يا قوانا الأمنية الشرعية ويا مستمعي جبل لبنان، توجهوا لعنده لجورج عين ملك، محلين سبويلر سنتر بمنطقة الجميز النهر، محل لأكسسوار السيارات وكل المستلزمات للسيارات، ومحل بكامله كمان مخصص لمستلزمات الدراجات النارية المحترفة ومنه الكاسك وكل المستلزمات. فتوجهوا الكاسكات بسعر الكلفة. أهلا وسهلا فيكن مستمعي جبل لبنان، كل مين عسكري أو مدني بيتوجه لعند جورج عين ملك بياخد الكاسك بسعر الكلفة، تشجيعا من جورج عين ملك. بنشكره على وطنيته ومحبته للعسكر ومحبته لمستمعي جبل لبنان. كاسك عند جورج عين ملك، سبويلر سنتر كورنيش النهر بسعر الكلفة. صوتك عالي جبل لبنان. نبيل بقلنا صباح، وبونجور يا نبيل. رسالة صوتية من مستمعة أو مستمع.
2: أستاذ جوني، أنا عم بسمعك على الإذاعة، بس أنا حبيت رد على بخصوص الإطفاء. تحسب حساب لقدام المستشفى، الله لا يقدر صار حريق عنده، هل يا ترى ما رح تطلب الاطفاء ليطفوا لها الحريق؟ كيف إلى عين بس إنه تطلب من رجل أطفاء $200 وهو عنده حالة اختناق يعني مصاب؟ إنه وين ال وين النخوة؟ وين ال ما بعرف شو بدي أقول أنا، يعني اختنقت على هيدا الموضوع صراحة، اختنقت إنه معقول معقول عم يطلبوا مصاري من رجل اطفاء، من رجل اطفاء؟ يعني كيف هاي، كيف ركبت؟
0: يسعد صباحك وتحيه لوطنيتك فاديه ولانسانيتك مدام فاديه. نعم نعم نعم، عم تحكي مدام فاديه للي انضموا لنا هلا. قبل شوي حكينا بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، كانوا عم يطفوا حريق ببيروت، فوج إطفاء مدينة بيروت، وأحد الشباب الله يعطيه العافية أصيب بحروق، توجه لأحد المستشفيات وللأسف هالمستشفى طلبت منه $200 وهو مش حامل $200 الزلمة. نعم، كان في حريق بين مبنى الأمن العام ومقر الجامعة اللبنانية المركزي بمنطقة المتحف، عم يطفوا النيران، أصيب بحالة اختناق شاب من رجال فوج الإطفاء، راح على مستشفى المقاصد الإسلامية. المقاصد الإسلامية شو رأتكم؟ إذا بتحبوا تردوا مستشفى المقاصد 70-220-888. هلا يعني كارثة إنه ما يطلبوا، كارثة إنه يطلبوا. ليش هلا شو صاير؟ لازم فوج إطفاء مدينة بيروت يكون مأمن من قبل بلدية مدينة بيروت. يا حضرة المحافظ، محافظ مدينة بيروت القاضي الآدمي مروان عبود، ضرب إيدك على الطاولة، الآدمية ما بتنفع مع بعض الأشخاص ببلدية مدينة بيروت. ضرب إيدك على الطاولة وقال لهم بدنا نرد لهم الاستشفاء وإصابات العمل، أقله أثناء العمل. ولك يا جماعة سيز مروان عبود، يا حضرة القاضي الرئيس مروان عبود المحافظ، ولو إذا ما ضربت إيدك على الطاولة أول آخر دايما، لو دامت لغيرك ما آلت إليك، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. يا أستاذ مروان عبود، يا جار الرضا، ضرب إيدك على الطاولة وقلبها ببلدية مدينة بيروت، وأنت المحافظ المؤتمن على مدينة بيروت العاصمة، رجع لهم لهالشباب التأمين ولو أثناء العمل على الأقل، أقله هي أقل واجباتكم تجاه رجال وفوج إطفاء مدينة بيروت اللي دفعوا 10 شهداء، 9 شهداء وشهيدة، 10 أوائل اللي انتقلوا للسماء بتفجير مرفق بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن ويكون ما يرد في موقع laptops.com المنصة الرقمية الحرة. الزميل جان بيير وهبي كتب مقالا بعنوان واشنطن تتمسك بالمفاوضات، من يراقب نزع سلاح الحزب؟ والزميل جان بيير شليطة في لابتوكس كتب موازنة 2027 تهدد تغطية المرضى. عبد الله للابتوكس، لا بديل عن نظام التغطية الصحية الشاملة. إذن مقابلات وروبورتاجات زميلنا جان بيير شليطة بليبتوكس، والمزيد والمزيد من المعلومات عن قضايا بتتابعوها، تغطية المرضى. الزميلة جويس تابت وخاص ليبتوكس، اكتساح نافذة إلى الثمانينيات، هروب من المستقبل أم حنين إلى الزمن الأجمل، بقلم جويس تابت. الزميل شادي هيلاني في لابتوكس، الطرقات كانت البداية، ماذا يحضر العسكريون المتقاعدون للحكومة اللبنانية؟ إذن بأسرار لابتوكس لليوم، الأهالي منقسمون، مع الحزب وضده. رح شوقكم تزوروا laptops.com لحتى خلافات أمل وحزب الله امتدت إلى البلديات الجنوبية. ذكرني لكم قبل شوي عم نتابع نحن laptops.com الخلافات بين حركة أمل وحزب إيران. أمل أفواج المقاومة اللبنانية بحالة غضب كتير كبيرة من هالتجاوزات اللي عم بتصير على يد حزب إيران ما يسمى بحزب الله. إذن خلافات أمل حزب الله امتدت إلى البلديات الجنوبية. من أسرار laptops لليوم، ديل إسرائيلي إيراني، أين أنتم أيها الثنائي الشيعي؟ غارات مستمرة من امبارح عشية لليوم على المنصوري وبالمحليات بلابتوكس. أعلنت بلدية زحلة المعلقة وتعنيل أن ملف ترحيل المواد الموجودة في مطمر زحلة إلى خارج الأراضي اللبنانية وصل إلى القرار الرسمي للترحيل. التفاصيل بلابتوكس. أخبار عربية دولية لبنانية، غارات على بلدة حريص، نقابة أجير وتصاعد، نحتفظ بحقنا في الإضراب. ترامب عم يوعد أنه بعد الانتخابات النصفية الأمريكية رح تنخفض أسعار النفط. إذن laptops.com منصة رقمية حرة. صدي في بعبدة، بحث في عروض 6 دول لملف الطاقة. يلا إذا ظبطت معه هلأ الأستاذ جو صدي أكيد مندعي أنه يضل لحتى يتابع هالموضوع إن شاء الله يا رب، من بعد ما أجت الموافقة من الأردن كمان لتزويدنا بالغاز أو مرورا بأراضي الأردن إن شاء الله تتحسن الأمور. الداخلية وتعميم آلية جديدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية. هجوم على قاعدة أمريكية في الأردن، أضرار تطال، طائرات حربية. تصعيد إسرائيلي جنوبا. إذن laptops.com منصة رقمية حرة. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشرة موقع laptops.com الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
3: بونجور بونجور جوني، معك مهد نانجين قايد بملوك الطبيعة، وحبينا نبعث هذه الدعوة لأنه دايماً أنت بتذكرنا، اسمنا دايماً بتذكرنا بالنشاطات اللي بنعملها.
0: أكيد يا شباب، ملوك الطبيعة الهايكين جروب بدعوة من نادي بكيفة الثقافي الخيري وبلدية بكيفة، داعينكم هالأحد للمشي بطبيعة بكيفة. التجمع 7:30 بنادي بكيفة والانطلاق 8 صباحا. المشاركة مجانية ولكن على المسؤولية الشخصية إذا صار أي إصابة، لأنه ما في تأمين، ما في فيز بلاش. اتصلوا بكريم الجوهري 03-88-4949. الله محييكم جروب الهايكينج وهيدي الروح الرياضية كمان بهالطبيعة الحلوة بوطننا لبنان. أها بعت لي إياها المستمع، تسلم ليتك، رقم ينتهي بصفر 064، كتب لي إنه هيدا الدركة اللي عم بيسوق بمنطقة سن الفيل، صور لنا إياه المستمع، دراجة تابعة لقوى الأمن الداخلي وعليها أرزة لبنان، رقمها لهالدراجة اللي عم بيسوقها بدون كاسك على راسه 620-682. تسلم دياتك وديات كل مستمع لإذاعة جبل لبنان. بعت لي هون عمول معروف على 70-220-888 تنبعتهم لقوى الأمن الداخلي ونرجع نشدد نحن ووزير الداخلية لأصدر تعميم إنه ممنوع على القوى العسكرية كافة، كل القوى الأمنية العسكرية الشرعية بده يكونوا مسجلين دراجاتهم وبدهم يكون حاطين كاسك على راسهم. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان بكل الدنيا ما بتنفع الآدمية. ريما يعني الآدم، نحن عم نقول آدمي زيادة عن زوم، مش إنه الآدمية ككل عامة. الشخص اللي عمل مست كول مرتين الله يرضى عليك رجع سجلنا رسالة، تفضل نسمع صوتك.
4: موجود مسيو جوني مع جوزيف. هيدي الصورة بعتلك إياها اللي هي دايما هيك بيصير عنا هون بيزوق مصبح على خط البحر حد كرم للأخشاب وبوش شركة الكهرباء. هيدي الماي دايما كل ما يديروها من مغارة جعيطها بهالكنا لحتى اللي توصل للأراضي اللي هي موجودة حد شركة الكهرباء دايما دايما دايما بتعوم والعالم بتنزل بالماي والجوار بينزلوا فيهم وبيكسروا سياراتهم أو بيعملوا حوادث. هيدي الصورة بتعبر قديش عنا ماي رايحة هيك على البحر بدون استفادة منها وبدون تصليحها. هيدي الصورة بتمنى انه توصل لبلدية زوق مصبح تيعرفوا انا شو عم بحكي، وهيدي بتخص زوق مصبح، وانا بشكرك كتير وبتمنى لك نهار مبارك.
0: اهلا وسهلا فيك زوزو. بعت لي الصور عمر معروف على 70-220-888 بس بليز ما بقى تطلبنا على الهواء، يعني عم تأثر على الرسائل اللي بتكون جاية قبل منك وعم نحطها على الهواء بتقطعوا لنا اياها. يا ابعت لي الصورة عمر المعروف إذا في شي فيديو عندك. أكيد بلدية زوق مصبح ووزارة الأشغال إذا كان القصة متعلقة بالبلدية منظبط الأمور. رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر منه بعيد أبداً عن أجواء الصيانة الدائمة والانتباه الدائم، فالله يعطيه ألف عافية. شرطة بلدية زوق مصبح وحرس بلدية زوق مصبح بخدمة البلدة ليلاً نهاراً من خلال الدوريات منشوفهم على صفحة بلدية زوق مصبح موجودين هالشباب ليل ونهار بخدمة هالبلدة سكانها وضيوفها واللي بيمرقوا فيها، والله يعطيهم الألف عافية. باشرت بلدية زوق مصبح كسروان بإقامة سياج حديد لحديقة الساحة العامة بوسط البلدة وذلك بالتعاون مع شركة هابي وول. شكراً هابي وول ويعطيكم ألف عافية بخدمة وطننا لبنان وبخدمة زوق مصبح مع هالبلدية الناشطة. إلي توفيق صابر ألف عافية. وإن شاء الله مستمعنا الكريم ترجع بتصور لنا وتكون تزبطت الأمور بنطاق زوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعت لي صور مستمع. شو هني هالصور؟ اوكي المستمع بعت لي قرار بتنظيم الالواح الطاقه الشمسيه ببنايتنا. نعم اكيد فيكم تتابعوا كل شيء كمان عم بيصير بوطننا لبنان عن طريق جبل لبنان ابلكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن تعرفوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. فريق عمل من مكتب التحرير الله يعطيهم العافية الشباب والصبايا بخدمة وطننا لبنان وبخدمة كل إنسان عم بيتابع أخبارنا عبر جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في العدد الجديد من مجلة الأمن العام عناوين أمنية اقتصادية سياحية سياسية إنمائية. في هذا العدد من مجلة الأمن العام الزميل عصام شلهوب وروبورتاج بعنوان الإصلاح والاستثمار معركة استعادة الثقة بلبنان، مقابلة مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال الأستاذ ماجد منيمني. الإصلاح بوابة لبنان إلى الاستثمار. إذن مجلة الأمن العام والأستاذ ماجد منيمني وعدد من الأسئلة. الإصلاح والاستثمار وجهان لعملة واحدة والعلاقة بينهما تفاعلية وتراكمية. ومن إجابات الأستاذ ماجد منيمني: تبقى صورة لبنان في نظر المستثمرين صورة مركبة تجمع بين الوعي بالمخاطر وإدراك حجم الفرص الممكنة في حال تم تجاوز العقبات. إذن مقابلة فيكم تتابعوها من خلال زيارة موقع الأمن العام اللبناني. تحية لرئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال أستاذ ماجد منيمني، والمقابلة بمجلة الأمن العام. وفي مجلة الأمن العام أيضا رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، ومقال بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة تغليب الكفاية. الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير، ضباطا رتباء ومفتشين، يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. فيكم تتصفحوا مجلة الأمن العام www.general-security.gov.lb. صوتك عالي جبل لبنان. رغم العطل اللي صاير بالإنترنت كملنا نحن وياكم الفترة، وهلأ أنا صار لازم ودعكم.

0: إذن كل مستمع مراسل ومهم جدا المستمعين مراسلين بيعرمون رصد لنا مستمع سيارة جيب جي ام سي لقوى الأمن الداخلي وفي ولد على يمين السائق ما بعرف إذا الضابط عم بيسوقها أو شوفار الست عم بيسوقها للجيب وطالي للولد براسه من الشباك الإدمان اليمين. وكمان رصد لنا مستمع بمنطقة سن الفيل دركي عم بيسوق بدون كاسك على راسه. طيب ليه بدنا نطبق القانون على الناس يا قوانا الأمنية الشرعية؟ وفي قرار من وزير الداخلية اللي منحييه من كل قلبنا العميد الحجار بوجوب تسجيل كل الدراجات النارية وأنه يستعملوا كاسك على راسهم كل العسكريين من مختلف الفئات لحتى يكونوا بحماية نفسهم عم بيقوموا. يلا بدنا نتابع نحن بكرة كمان بضيعة. حدا منكم سامع بضيعة بعكار اسمها حكر الظاهري؟ ضيعة اسمها حكر الظاهري على الحدود اللبنانية السورية على مجرى النهر الكبير. بحكر الظاهري في نبتة سامة وبتسكر مجاري الأنهر وبتشكل فيضانات لأنه نبتة بتنتشر مثل ما قلنا كتير سامة وكتير مزعجة وبتسكر مجاري الأنهر بانتشارها بسرعة. اسمها أجر البطة. أجر البطة رجعت لمجرى النهر الكبير ومخاوف لما بيجي الشتي هلأ الله يبعت الشتي يرجع لوطننا لبنان وتبلش الشتوية من فيضانات بمجرى النهر وخاصة البلدة بتصير بلدة منكوبة حكر الظاهري لأنه عشبة أجر البطة بتسكر المجاري وتعيق حركة المياه بشكل كتير خطير. تابعنا نحن وياكم هذه القصة رح نتابعها بكرة مع المعنيين مع وزارة الزراعة مع وزارة البيئة وغيرها من المعنيين الله يعطيهم ألف عافية. دكتورة تمارا الزين وزيرة البيئة ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني. صوتك عالي جبل لبنان. تابعنا أيضا نحن وياكم قضية المعلومات اللي وردت المعلومات الإخبارية إنه الرئيس نبيه بري الأخ الأكبر لا حزب إيران هني أطلقوا عليه هيك لا أبوه إنه خينا الأكبر نبيه بري حزب عملاء إيران سموه لنبيه بري رئيس أفواج المقاومة اللبنانية أمل ورئيس المجلس النيابي. الرئيس نبيه بري عم بيحاول كل جهده يحتوي ويعالج النقمة بين حركة أمل وحزب إيران اللي انعكست توتر واشتباكات بالأيدي وأحياناً بإطلاق الرصاص بكل البلدات من الجنوب للضاحية الجنوبية. والله يستر. الله محييكم رجال حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية. وعم يوصلنا صرخات غضب كتيري رح نبلش نقولها ابتداء من بكرة. ناس من حركة أمل عم يشكوا من تجبر وتعنت حزب إيران وعملاء حزب إيران بلبنان بالبلدات والقرى بالجنوب وبالضاحية الجنوبية وخوف إنه ترجع تتدمر كل هالقرى هيدي وتتهجر ما تبقى من قرى بعد صامدة بأهلها إنه يرجعوا يتهجروا. فعم يشتبكوا بالأيدي وبالأسلحة داخل بعض بلدات الجنوب وبالضاحية الجنوبية. كل هالقضايا وغيرها نتركها بعهدتكم وبعهدة مرصد إذاعة جبل لبنان جبل لبنان أبليكيشن. وبكرة الصبح الساعة 7 خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. الله يحمي وطننا لبنان ويحميكم. إلى اللقاء.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا
2: تبرد تبرد تبرد
3: تعبولد تعبولد تع
4: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: احمر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: حظك على الهواء.
1: تتغير الطاقات الفلكية اليوم بشكل ملحوظ، حيث ينضم القمر إلى الشمس وعطارد في برج العذراء الترابي، ما يعزز دقة التفكير والاهتمام بالتفاصيل وترتيب المشهد العملي والصحي. بالتوازي مع ذلك تنتقل الزهرة إلى برج العقرب لترفع من منسوب العاطفة والعمق في العلاقات، توازن ممتاز بين العقلانية والعاطفة. فكيف تنعكس هذه التحركات على برجك؟ إليك التفاصيل.
2: الحمل، وجود زحل ونبتون المتراجعين في برجك يدعوك للتأني وضبط الإيقاع. لا تتسرع في حسم الأمور، بل استغل اليوم لتنظيم أعمالك اليومية بذكاء. الثور، كيرون في برجك يحفز التعافي الذاتي، بينما يدعمك وجود القمر والشمس في برج العذراء الترابي. يوم مثالي للإبداع والتعبير عن مشاعرك بثقة. الجوزاء، أورانوس في برجك يبقي ذهنك متوقداً بالأفكار. حاول استغلال طاقة العذراء اليوم لترتيب بيتك الداخلي وإنهاء التزاماتك العائلية والمهنية.
3: السرطان، المريخ في برجك يمنحك حافزاً وطاقة عالية، والدعم يأتيك من حركة الكواكب في العذراء لتعزيز التواصل، توقيع العقود وحل الخلافات بالمنطق.
4: الأسد، المشتري في برجك يمنحك الثقة والتوسع، لكن انتقال القمر إلى العذراء يوجه انتباهك نحو الميزانية والمالية، وقت مناسب لإدارة مواردك بدقة.
5: العذراء، اجتماع القمر والشمس وعطارد في برجك يجعلك نجم اليوم بلا منازع. تمتع بحضور ذهني حاد وجاذبية عالية، والوقت مثالي لإطلاق مشاريعك.
6: الميزان، انتقال كوكب الزهرة حاكم برجك إلى العقرب يوجه اهتمامك نحو الاستقرار المالي والعاطفي. ابتعد عن التفكير الزائد واسترح قليلاً.
7: العقرب، دخول الزهرة لبرجك اليوم يمنحك سحراً خاصاً وتألقاً عاطفياً، بينما يدعمك قمر العذراء في توسيع شبكة علاقاتك الاجتماعية وتحقيق الأهداف.
8: القوس، وجود الليليث في برجك يطلب منك تجنب الاندفاع. انتبه لسمعتك المهنية اليوم وتعاملك مع المسؤولين نظراً لتركيز الكواكب في قمة خريطتك. العذراء،
9: الجدي، بلوتو المتراجع على حدود برجك يدعوك للصلابة، وطاقة العذراء الترابية المنسجمة معك تفتح أمامك آفاقاً ممتازة للتخطيط للسفر أو الدراسة.
10: الدلو، بلوتو والعقدة الشمالية في برجك يطالبانك بالتطور المستمر.
11: ركز اليوم على معالجة الأمور المالية المشتركة وتجنب القرارات الضبابية.
12: الحوت، تراجع الكواكب في البرج المجاور يطلب منك الواقعية، وتواجد القمر والشمس في البرج المواجه العذراء يسلط الضوء على الشراكات. كن دبلوماسياً.
0: حظك على الهواء.
13: حنين على الأسطورة إذاعة.

0: جبل لبنان.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، خلي لي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول 12

0: والذي كانت عليه مع بداية طرح الفكرة، إذ باتت روما تتعامل مع الاقتراح بحذر بعد عقبات سياسية وأمنية واجهتها في بيروت.
1: ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، مشددة في بيان على أن قرارات الحرب والسلم يجب أن تبقى حصراً في يد الدولة ومؤسساتها. واعتبرت السفارة الأمريكية أن الجنوب لا ينتمي إلى ميليشيات أو جهات إقليمية، بل إلى مؤسسات لبنان الشرعية، مع تأكيد دعم الجيش في فرض السيادة.
0: وفي إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة، عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والأشغال والطاقة المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات.
1: ويواصل جهاز أمن الدولة حملته على المولدات، وينفذ جولات رقابية في بيروت وجبل لبنان والجنوب للتأكد من التزام التعرفة الرسمية وضبط المخالفات.
0: وإقليمياً، تتحايل إيران على العقوبات بمقايضة نفطها بسلع صينية بمليارات الدولارات. وذكرت رويترز أن إيران استخدمت ترتيباً يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات، بما في ذلك معدات عسكرية.
1: وأحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، على خلفية ما اعتبره عدم امتثال طهران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم انتشار النووي. وأيد القرار 23 عضواً من أصل 35 في مجلس المحافظين خلال اجتماع مغلق في فيينا، فيما عارضته روسيا والصين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الانتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار
3: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الطاقة والمياه جو الصدي الذي أطلعه على نتائج محادثاته في ملف الكهرباء والنفط والغاز مع الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص ومواقفها حيال الطروح اللبنانية
2: تستضيف العاصمة الفرنسية في 17 من أيلول مؤتمراً دولياً لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن بمشاركة نحو 50 دولة ومنظمة في ظل حضور بارز للولايات المتحدة والسعودية مما يعكس أهمية المؤتمر في تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية
3: لم تعد الحماسة الإيطالية للمشاركة في القوة الدولية البديلة عن اليونيفيل على المستوى الذي كانت عليه مع بداية طرح الفكرة إذ باتت روما تتعامل مع الاقتراح بحذر بعد عقبات سياسية وأمنية واجهتها في بيروت
4: ومن جهة أخرى أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية مشددة في بيان على أن قرارات الحرب والسلم يجب أن تبقى حصراً في يد الدولة ومؤسساتها واعتبرت السفارة الأمريكية أن الجنوب لا ينتمي إلى ميليشيات أو جهات إقليمية بل إلى مؤسسات لبنان الشرعية مع تأكيد دعم الجيش في فرض السيادة
3: وفي إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والأشغال والطاقة المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات
4: ويواصل جهاز أمن الدولة حملته على المولدات وينفذ جولات رقابية في بيروت وجبل لبنان والجنوب للتأكد من التزام التعرفة الرسمية وضبط المخالفات
3: وإقليمياً تتحايل إيران على العقوبات بمقايضة نفطها بسلع صينية بمليارات الدولارات وذكرت رويترز أن إيران استخدمت ترتيباً يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات بما في ذلك معدات عسكرية
4: وأحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً على خلفية ما اعتبره عدم امتثال طهران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم انتشار النووي وأيد القرار 23 عضواً من أصل 35 في مجلس المحافظين خلال اجتماع مغلق في فيينا فيما عارضته روسيا والصين
2: إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les nostalgies présentes.
6: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin. Interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyou2si. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec Nostalgie.
7: جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

كابوريتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. كابوريتا كابوريتا انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. كابوريتا كابوريتا لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: نشرب اكسترا تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لاكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا باي مطرح قريب او بعيد. خلي لابورا انترناشونال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على اب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا كونكتينج دياسبورا.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهوره من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. نشرت رئاسة الجمهورية قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، الذي أقره مجلس النواب وحمل الرقم 71 بتاريخ 10 أيلول. وأوضحت أن القانون يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الرقم 23 الصادر في آب 2025.
1: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الطاقة والمياه جو الصدي، الذي أطلعه على نتائج محادثاته في ملف الكهرباء والنفط والغاز مع الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقفها حيال الطروح اللبنانية.
2: أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعزيز حضور مؤسسات الدولة في النبطية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي، فور الانتهاء من ترميم السرايا الحكومية لضمان حماية المواطنين وانتظام العمل الإداري والخدماتي.
1: لم تعد الحماسة الإيطالية للمشاركة في القوة الدولية البديلة عن اليونيفيل على المستوى الذي كانت عليه مع بداية طرح الفكرة، إذ باتت روما تتعامل مع الاقتراح بحذر بعد عقبات سياسية وأمنية واجهتها في بيروت.
2: ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، مشددة في بيان على أن قرارات الحرب والسلم يجب أن تبقى حصراً في يد الدولة ومؤسساتها. واعتبرت السفارة الأمريكية أن الجنوب لا ينتمي إلى ميليشيات أو جهات إقليمية، بل إلى مؤسسات لبنان الشرعية، مع تأكيد دعم الجيش في فرض السيادة.
1: وفي إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة، عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والأشغال والطاقة المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات.
2: ويواصل جهاز أمن الدولة حملته على المولدات، وينفذ جولات رقابية في بيروت وجبل لبنان والجنوب للتأكد من التزام التعرفة الرسمية وضبط المخالفات.
1: وإقليمياً، تتحايل إيران على العقوبات بمقايضة نفطها بسلع صينية بمليارات الدولارات. وذكرت رويترز أن إيران استخدمت ترتيباً يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات، بما في ذلك معدات عسكرية.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن حكومة بنيامين نتنياهو تدعم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبراً أن هذا العنف يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين وضم الأراضي المحتلة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرم سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو في؟ احكي لي ساكت عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك جاوز فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي أزيتك قربت صوبك شي لأكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك
2: تعرير معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام

0: تفاح
1: تان اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: تان ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. نشرت رئاسة الجمهورية قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الذي أقره مجلس النواب وحمل الرقم 71 بتاريخ 10 أيلول، وأوضحت أن القانون يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الرقم 23 الصادر في آب 2025.
3: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الطاقة والمياه جو الصدي الذي أطلعه على نتائج محادثاته في ملف الكهرباء والنفط والغاز مع الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص ومواقفها حيال الطروح اللبنانية.
2: أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعزيز حضور مؤسسات الدولة في النبطية ولا سيما قوى الأمن الداخلي فور الانتهاء من ترميم السرايا الحكومية لضمان حماية المواطنين وانتظام العمل الإداري والخدماتي.
3: لم تعد الحماسة الإيطالية للمشاركة في القوة الدولية البديلة عن اليونيفيل على المستوى الذي كانت عليه مع بداية طرح الفكرة، إذ باتت روما تتعامل مع الاقتراح بحذر بعد عقبات سياسية وأمنية واجهتها في بيروت.
2: ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، مشددة في بيان على أن قرارات الحرب والسلم يجب أن تبقى حصراً في يد الدولة ومؤسساتها. واعتبرت السفارة الأمريكية أن الجنوب لا ينتمي إلى ميليشيات أو جهات إقليمية، بل إلى مؤسسات لبنان الشرعية، مع تأكيد دعم الجيش في فرض السيادة.
3: وفي إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة، عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والأشغال والطاقة المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات.
2: ويواصل جهاز أمن الدولة حملته على المولدات وينفذ جولات رقابية في بيروت وجبل لبنان والجنوب للتأكد من التزام التعرفة الرسمية وضبط المخالفات.
3: وإقليمياً تتحايل إيران على العقوبات بمقايضة نفطها بسلع صينية بمليارات الدولارات، وذكرت رويترز أن إيران استخدمت ترتيباً يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات بما في ذلك معدات عسكرية.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن حكومة بنيامين نتنياهو تدعم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبراً أن هذا العنف يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين وضم الأراضي المحتلة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

زيني وانا السبع. واو يا كرد ولا كجد يا ستي ان انا بزدو يا كرد ولا كستي يا ستي ان انا بزدو.

وزنود ومقاد.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو، تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول 12.

0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. نشرت رئاسة الجمهورية قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، الذي أقره مجلس النواب وحمل الرقم 71 بتاريخ 10 أيلول. وأوضحت أن القانون يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الرقم 23 الصادر في آب 2025.
3: استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون صباح اليوم وزير الطاقة والمياه جو الصدي، الذي أطلعه على نتائج محادثاته في ملف الكهرباء والنفط والغاز مع الأردن وسوريا والعراق وتركيا وقطر وقبرص، ومواقفها حيال الطروح اللبنانية.
2: أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعزيز حضور مؤسسات الدولة في النبطية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي، فور الانتهاء من ترميم السرايا الحكومية لضمان حماية المواطنين وانتظام العمل الإداري والخدماتي.
3: لم تعد الحماسة الإيطالية للمشاركة في القوة الدولية البديلة عن اليونيفيل على المستوى الذي كانت عليه مع بداية طرح الفكرة، إذ باتت روما تتعامل مع الاقتراح بحذر بعد عقبات سياسية وأمنية واجهتها في بيروت.
2: ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت دعم واشنطن لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، مشددة في بيان على أن قرارات الحرب والسلم يجب أن تبقى حصراً في يد الدولة ومؤسساتها. واعتبرت السفارة الأمريكية أن الجنوب لا ينتمي إلى ميليشيات أو جهات إقليمية، بل إلى مؤسسات لبنان الشرعية، مع تأكيد دعم الجيش في فرض السيادة.
3: وفي إطار تنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة، عممت وزارة الداخلية والبلديات القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والأشغال والطاقة المتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميجاوات.
2: ويواصل جهاز أمن الدولة حملته على المولدات، وينفذ جولات رقابية في بيروت وجبل لبنان والجنوب للتأكد من التزام التعرفة الرسمية وضبط المخالفات.
3: وإقليمياً، تتحايل إيران على العقوبات بمقايضة نفطها بسلع صينية بمليارات الدولارات. وذكرت رويترز أن إيران استخدمت ترتيباً يشبه المقايضة للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية وشراء سلع من الصين بمليارات الدولارات، بما في ذلك معدات عسكرية.
2: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن حكومة بنيامين نتنياهو تدعم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبراً أن هذا العنف يهدف إلى إبعاد الفلسطينيين وضم الأراضي المحتلة. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Toyotussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مرحبا، صارت الساعة 4 وصار موعد غنية وخبرية معي أنا محمد جابر على جبل لبنان. تحية لكل اللي عم يسمعونا من لبنان وبرات لبنان على أبليكيشن جبل لبنان راديو. مثل ما منقول دايما، ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بحلقتنا اليوم موضوعنا حساس وواقعي، حنحكي عن أغاني بتتضمن معانيها إيحاءات، ذكورية، تعنيف وحتى تحرش. بوقت كانت الذكورية تعتبر قوة والعنف ببرر الرجولة والتحرش يمرق كمزحة، كانت الأغاني مرآة لهالواقع. بتغني التسلط، بتلمع الصورة الخاطئة عن الرجل، وبتهمش المرأة بالكلمة واللحن. ومع مرور الزمن التوعية زادت على هالمواضيع وصرنا نسمع الأغاني بغير طريقة. ومنبلش غنية وخبرية مع سمير حنا وأغنيته يلي مش عارف اسمك، اللي صدرت سنة 1981 وهي من كلمات مارون روحانا وألحان الياسر رحباني. بتقول كلماتها: يلي مش عارف اسمك ريتو يسلم لك اسمك، لا تروحي على البحر كتير، البحر بيحرق لك جسمك. هالأغنية هي من الأعمال اللي جمعت بين العفوية اللبنانية واللحن الشعبي الجبلي، لكن ورا خفة هالدم واللهجة المحكية بتحمل هالأغنية طبقات أعمق من المعاني، خاصة بما بيتعلق بالمرأة والتحرش اللفظي بالأغنية الشعبية القديمة. بسياق الزمنة ما كانت الأغنية تعتبر موسيقى، بل كانت بتعبر عن واقع ثقافي بيشوف أن المغازلة هو نوع من الرجولة. لكن بهالزمن ولما زاد الوعي، الأغنية تحولت لوثيقة فنية بتعكس الذهنية الذكورية السائدة بهالحقبة. يلا نسمع قصة هالغنية بصوت مارون روحانا.
2: قاعد على البحر شوي بتنزل وحدة، سبحان الخير، طول مثل الشمعة، جسم أبيض ماسكو بسكت، إجا بمخي يلي مش عارف اسمك، ما بعرف، رأيتو يسلم لك اسمك، لا تروحي على البحر كتير، البحر بين جسمك.
1: بعد ما سمعنا خبرية يلي مش عارف اسمك، نسمعها سوا على جبل لبنان.

غنية وخبرية بيرجع مع ملحم بركات وأغنيته بدك بدك اللي صدرت بالثمانينات. ملحم بركات بصوته القوي ونبرته المسرحية حول هاللحظة لمشهد موسيقي ممتع. بدك بدك هي أغنية من مسرحية حلوة كتير بطولة صباح ملحم بركات وفريا الكريم. بس إذا منوقف شوي ومنسمع الكلمات منكتشف سر الغناء. بالمقاييس المعاصرة الأغنية تعتبر فيها تحرش لفظي وذكورية مغطاة بالغزل، وبتجسد كيف كان الغناء الشعبي أحياناً بيعكس عقلية السيطرة العاطفية والهيمنة الرجولية. واليوم منسميه تحرش لفظي على طريقة الطرب اللبناني، بس صدقوني الصوت اللحن والإيقاع بيخلونا ننسى كل هالتحليلات. منسمع سوا بدك بدك لملحم بركات.

بعد ما سمعنا بدك بدك للراحل ملحم بركات، غنية وخبرية مكفي معكن وما حنا السكران للسيدة فيروز. هالأغنية من كلمات الأخوين الرحباني وألحان الياسر الرحباني، صدرت سنة 1973 وبتصور مشهد بحي قديم ولشخصية حنا السكران ودكانته اللي عم بغني لبنت الجيران. بس لما نتمعن بالكلمات وخاصة يبقى حنا السكران عم بيصور بنت الجيران، منكتشف انه الاغنية فيها رموز لمفهوم البيدوفيليا او المراقبة الاستخدام.

إسرائيلية للأطفال بسياقات سردية شعبية مش بالضرورة تكون مقصودة مباشرة، لكنها بتوثق سلوكيات كانت تعتبر عادية أو مضحكة بهيداك العصر، بينما اليوم منشوفها موسيقى ومرفوضة. ومش بس هيك، هالأغنية هي عن قصة حقيقية، فيقال إنه في حلاق اسمه حنا بإحدى القرى اللبنانية، وكان حنا معروف بحبه لشرب الكحول، وكان بيقضي وقته بالدكانة بعد الشغل. وسنة 1959 تم هدم دكان حنا، واضطر يشتغل بالشارع يقص شعر الزباين بالهواء الطلق. ومع مرور الوقت هاجر حنا مع عائلته لكندا وتوفى هنيك. وعلى فكرة حنا السكران مش بس غنتها السيدة فيروز، فغناها الراحل ملحم بركات. يلا نسمعها سوا.

0: غنية وخبرية بيرجع بعد البريك مع غنية منعت بالإذاعة اللبنانية.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: مش ربعت
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصوره
3: عم حس اني غريبي
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
3: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
4: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست
3: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان
6: سنة 1972 صدر فيلم باريس والحب للشحرورة صباح هالفيلم بيتضمن ثلاث أغاني منهم أغنية اسمها عزيز يا عزيز من تأليف مارون كرم وتلحين عصام رجي بتقول كلمات هالأغنية عزيز يا عزيز هالحب شو لذيذ هالكلمات جعلت الإذاعة اللبنانية تمنعها وبوقتها سأل منتج الفيلم زكريا الحلب المسؤول بالإذاعة عن سبب منعه وبرر وقت المسؤول بالإذاعة أنه الأغنية مليئة بالإيحاءات الجنسية وأنها بتشجع اللبنانيين على الهجرة خارج الوطن فاتصل المنتج بشاعر الأغنية مارون كرم وطلب منه تغيير المطلع فكتب ولو تعرف يا حبيبي على قلبي شو عزيز وتم تغيير جملة تركنا الضيعة الموجودة بالأغنية وصارت وتركنا الأهل وصار للأغنية تسجيلين تسجيل الإذاعة اللبنانية وتسجيل نسخة الفيلم منسمعها سوا على جبل لبنان

0: وينك يا عادل؟
1: منتوقف مع أغنية مسرحية مميزة يا أستاذ الأبجدية من أداء سلوى القطريب ضمن مسرحية بنت الجبل. الأغنية للوهلة الأولى بتبين خفيفة وفكاهية مليانة نكت ولحظات مرحة، بس إذا منتمعن بالكلمات منكتشف أكتر من مجرد لحن. فسلوى القطريب بتتوجه لأستاذة اللي بيأدي دوره الراحل أنطوان كرباج وبتقول له يا أستاذ الأبجدية خفف لي هالعصبية. وهون الأستاذ هو رمز للسلطة، وعبارة خفف لي هالعصبية بتكشف الصراع بين الفرد والقيود الاجتماعية. مسرحية بنت الجبل اللي تم عرضها سنة 1977 مأخوذة عن فيلم My Fair Lady اللي صدر سنة 1956 واللي مقتبسة عن مسرحية بيغماليون اللي تم عرضها سنة 1913. غنية وخبرية بكفي معكن بعد ما نسمع يا أستاذ الأبجدية لسلوى القطريب وأنطوان كرباج.

0: أغنيتنا الأخيرة بحلقتنا لليوم هي أغنية شفتني لفهد عيقة من كلمات مارون روحانا وألحان الياسر رحباني. يلا نسمع قصتها مع مارون روحانا.
1: فت عبيت موجودة بنت وإمها، البنت مهدومة، قلت لي شغلاتي بهالبكلي، طلعت بالساعة 10 على البكلي، كتبتها بخمس دقايق، شفتني وصارت تتحكي والساعة 10 على البكلي، قالت لي لو أزعجتك ربطت لي شغلاتي بهالبكلي.
0: أغنية شفتني بتبين للوهلة الأولى كأغنية بسيطة بكلمات خفيفة، بس بكلماتها تعبير عن رغبة لتواصل جسدي تحت الضغط عبر البكلي، مما يعرف اليوم بالتحرش. شافتني وصارت تضحك لي مش مجرد أغنية، فرغم جمال اللحن وأداء فهد عيقة بتعكس سلوكيات كانت تعتبر عادية ببعض السياقات الشعبية السابقة. منسمع سوا شافتني لفهد عيقة.

وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من غنية وخبرية يلي حكينا فيها عن الأغاني اللي بتحمل ذكورية، تحرش وإيحاءات. أغاني يمكن منسمعها كل يوم، بس لازم نسمعها بوعي أكتر ونفكر شو عم توصل، لأن الفن مش بس لحن وكلمة، هو مرآة لمجتمعنا وصوت للتغيير. غنية وخبرية بيرجع لكم الخميس الجاي الساعة 4، وما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لتتعرفوا أكتر على أخبار الأغاني اللي بتحبوها، لأن ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. معكم محمد جابر.

لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. المواطن اللبناني ما عم يعرف منين عم تيجي الضربة الاقتصادية والأمنية والسياسية. ساعة عم نحكي عن غلب المحروقات، ساعة عم نحكي عن غلب الخبز، غلا وغلا وغلا، ومؤخرا في أزمة حيعاني منها المواطن اللبناني تشريج من شركة ألف وتاتش يلي هي عم تكون هي أزمة على الساحة المحلية. بالأمس كتب عضو أصحاب محطات المحروقات جورج براكس تغريدة عبر أكس: للأسف ونتيجة التصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت الطاقة بالخليج العربي والتطور السلبي بالحرب الروسية الأوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع بإمدادات النفط إلى أسواق دولية لامس سعر برميل النفط الخام $100 وأصبحنا على عتبة $30 لصفيحة البنزين بلبنان. استاذ جورج براكس بينضم لنا مباشرة عبر الهواء. استاذ جورج أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك العافية، تحياتي لك للمستمعين الكرام.
0: المستمعين اللي عم يسمعونا قدي جايبتهم عم توجعهم من وراء كل شيء وحاليا من وراء البنزين؟
1: أمور معروف، بس صحيح بسيط. أنا رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات بلبنان.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: خلي ليك تفضل
0: استاذ جورج. قد المواطن اللبناني عم يتعب من وراء الغلا اللي عم بصير وحاليا اخر غلا وارتفاع بالبنزين؟
1: يعني شيء طبيعي، ولكن هيدا نحن ما فينا نعمل فيه شيء، لانه ما في ولا اي عامل محلي بهيدا الموضوع، لانه العامل المحلي بجدول تركيب الاسعار هو سعر الدولار والرسوم والضرائب. هودي كلهم ثابتين من فتره، من وقت اللي زادوا 300,000 ليره ب 17 شباط. العامل الوحيد اللي عم بيأثر على غلاء الأسعار هو ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية المكررة ببورصة البلاكس بالأسواق الدولية. هذا السبب الوحيد. المواطن عم بيعاني شيء طبيعي، لأنه أسعار المحروقات بتنعكس سلبيا بس ارتفع على كل أسعار السلع الاستهلاكية بالبلد واللي بيستعملها المواطن، لأنه كل شيء بده بنزين لتنقله من مطرح لمطرح، وبده مازوت ولإنتاج الطاقة، لا يقدر بلا طاقة وبلا كهرباء ما في حدا يشتغل. فهيدا السبب الوحيد عم بيأثر على القدرة الشرائية للمواطن اللي عم تنخفض
0: 100%. وكأنه هي عبارة عن حلقة متواصلة مع بعضها، بيرتفع البنزين من هون ولكن في ارتفاع بأسعار لمنتوجات أخرى مثل ما ذكرت حضرتك. دائما المواطن عم يسأل السؤال نفسه، طيب ليه برا لما يصير في انخفاض بالسعر بلبنان بيكون دائما السعر مرتفع؟ دائما بنوضحها نحن وحضرتك، وحنرجع هلا نوضحها للمواطن اللبناني.
1: قصدك تقول ارتفاع بسعر برميل النفط؟
0: صحيح.
1: او انخفاض بسعر برميل النفط. خلينا نحن نرجع للمواطن للمره المليون. السعر اللي بيشوفوه اللي هو سعر برميل النفط، خصوصا البراند اللي متعامل فيه نحن بمناطقنا، هيدا سعر بورصة النفط الخام بالأسواق الدولية. يعني النفط الخام بيستخرج من الأرض بيروح على المصافي على الأسواق الدولية، عنده سعر بورصة لإله وبيخضع لقاعدة العرض والطلب. كل ما كانت كميات النفط الخام بالأسواق الدولية كتيرة كل ما كان سعره بيرتجع، كل ما كانت الكميات قليلة كل ما سعره بيرتفع. ولكن أسعار المحروقات بلبنان تنحسب على أساس بورصة أسعار البورصة المتعلقة بالمشتقات النفطية المكررة. يعني البنزين عنده بورصة لإله، المازوت عنده بورصة لإله، نحن نتبع بورصة الجلوبال بلاس الفوب ميت تبع حوض البحر المتوسط. اليوم من وراء اللي عم يصير ب الخليج العربي وبمضيق هرمز واللي عم يصير بالبحر الأحمر، صحيح في كميات كتير نفط خام عم تطلع أقل من ما كانت تطلع بالأول. يعني النفط الخام اللي بالأسواق الدولية اللي بالمصافي عم يتكرر ليصير مشتقات نفطية مكررة خفت كميته، ولكن معنا احنا المشكل الأكبر اللي عم نعاني منه هو الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه أكترية البضاعة من المشتقات المكررة اللي بتجي على حوض البحر المتوسط وخصوصا مادة الديزل كانت تجي من البحر الأسود. ونحن بنعرف أنه اليوم المسيرات الأوكرانية عم تضرب باستمرار يوميا مخزونات المحروقات بالداخل الروسي، وهيدي خلت روسيا تاخذ قرار بمنع تصدير مادة الديزل من عندها للخارج، وكانت تصدر هي على من البحر الأسود على حوض البحر المتوسط وصوب الهند والصين وعلى البلدان الآسيوية. اليوم صارت هي عم تستورد من الهند لتغطي نقصها، وبنشوف الطوابير قدام المحطات بموسكو كيلومترات. شو صار؟ صارت الكميات اللي كانت تجي على حوض البحر المتوسط من بنزين ومازوت ديزل صارت أقل بكتير، وصاروا الصين والهند والدول الآسيوية التجوا لأسواق بديلة ليأمنوا النقص اللي عندهم. اجوا على حوض البحر المتوسط، اجوا على الجزائر، اجوا على ليبيا. صار في ضغط على هذه الكميات وارتفعت أسعارها. مشان هيك بنلاقي أسعار المشتقات النفطية المكررة عم ترتفع. وراح أعطيك مثال، بسبعة نيسان كان برميل النفط $103. اليوم نحن برميل النفط الصبح كان $100، اليوم صار 105 هلا بعد الظهر. ولكن بسبعة نيسان كان تانكي البنزين $26.5، اليوم تانكي البنزين $29.87 بكرة الصبح. يعني برميل النفط بعده بنفس السعر، ولكن ارتفعت تانكي البنزين رح ترتفع بكرة الصبح 303,000 ليرة عن ما كانت بنفس السعر بسبعة نيسان. ليش؟ لأنه الفلات تبع البنزين بسبعة نيسان كان $1,056، بكرة رح يكون 1,217، يعني في بزيد $161. هيدي ارتفاع

0: عقدت اليوم جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقصر الجمهوري، ونستمع إلى أبرز المقررات التي تلاها وزير الإعلام بول موروس.
1: أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات الصمود قدر المستطاع. أضاف فخامة الرئيس: لقد آن الأوان كي تعود الدولة إلى الجنوب، هذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا، فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير. بعد ذلك قال دولة رئيس الحكومة: إن حضور الجيش والقوى الأمنية وأجهزة الدولة من مرافق وزارية وإدارية في الجنوب يشكل عامل ثقة واطمئنان للمواطنين الصامدين أهلنا في الجنوب، ولكن علينا أن نعلم أنهم لا يريدون وجودا عسكريا وأمنيا فحسب، بل أيضا الخدمات الأساسية، بحيث يشعرون فعلا أن الدولة عادت إلى الجنوب. واليوم تحديدا، أضاف دولة الرئيس خلال اجتماع

0: معي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومع مجلس الماء والأعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وغرفة العمليات المركزية في السراي أجرينا جردة لما تم تحقيقه. كما لاحظنا على سبيل المثال أن فرق الصيانة في وزارة الاتصالات كانت سريعة في تأمين حضورها وتأدية خدماتها للمواطنين، بحيث عادت الاتصالات على نحو شبه كامل إلى المناطق كافة. وقد بذل جهد كبير كذلك في إصلاح الطرقات تمهيدا لإعادة تصفيتها. وقد أطلق مجلس الماء والأعمار مناقصة لإعادة تصفيت الطرقات في النبطية، وكذلك بدأ العمل على إعادة ترميم المدارس بحيث يتم إطلاق العام الدراسي المقبل كما يجب. كذلك قمنا بدراسة أولية عن الحاجات إلى البيوت الجاهزة للمساهمة في عودة المواطنين إلى قراهم كمرحلة أولى. من هنا أضاف دولة الرئيس: يمكن التأكيد أن هناك مواكبة مدنية حقيقية إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية، وسيتم تفعيلها أكثر بعد تمكننا من الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي. وفي الأسابيع المقبلة ستظهر أكثر فأكثر ثمار الجهد المبذول في هذه القرى، ولا سيما في المناطق التي سميت تجريبية وفي محافظة النبطية تحديدا. من ثم باشر مجلس الوزراء في درس جدول أعماله فأقر معظم هذه البنود، ومنها الموافقة على مشروع قانون لإمكانية تعيين رؤساء الأقلام والكتبة من بين احتياطي قوى الأمن الداخلي عند الاقتضاء وعدم حصره بموظفي الدولة. أيضا وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإعلام موافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخصيص حساب خاص للإذاعة اللبنانية، وهون المقصود فيه هو تمكين الإذاعة من جلب إعلانات وتأجير خدمات وغيرها وفقا للأصول، على أن تدون هذه القيود في المالية العامة وفقا للقانون والأنظمة المرعية للإجراء. أيضا الموافقة على طلب وزارة المال الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى أمور أخرى منها التعيينات. وقد جاءت بالنسبة لأعضاء مجلس المنافسة في الهيئة الوطنية للمنافسة، وهذا من صلاحيته منع الاحتكار والتخطيط للحد من التضخم وغيرها من الأمور الاقتصادية الضرورية. جاءت التعيينات على النحو التالي: عدنان رمال، جميل جليلاتي، باسكال ظاهر، إليان نعمة، أنيس بودياب. هودي أعضاء الرئيس ونائب الرئيس، كان صار في تعيين لهم قبل. بموضوع تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية المتعاقدين، صار في تجديد لالتزام الحكومة من حيث المعايير التي سبق أن وضعت، يعني منها الأقدمية وحاجة كل كلية والاختصاص والكفاءة وأيضا معايير الإنصاف. من ناحية تانية صار في تأكيد على أن تكون هذه العقود عقود التفرغ على 4 دفعات، وأن يصار إلى التدقيق النهائي في الأسماء بناء على ملاحظات السيدات والسادة الوزراء، والرجوع إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها شهر من أجل إتمام عملية التفرغ، على أن تسري عقود التفرغ ابتداء من 1/1/2027 بالنسبة لأولى العقود. أيضا تمت الموافقة على تكليف مجلس الماء والأعمار بمساعدة البلديات بموضوع الكنس وجمع النفايات، وسيصدر قرار مفصل بذلك عن الحكومة. لكن أيضا بحب لكم رح يكون في جلسة مخصصة لبحث موضوع النفايات بناء على طلب فخامة الرئيس، وستخصص للحلول الآيلة إلى معالجة هذا الأمر. بالأمور الأخرى صار في إقرار لمعظم هذه البنود، ويعطيكم ألف عافية.
1: إذن هيدي كانت أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء لليوم. بريك ونتابع 5 على 5.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. كبرت كبرت كبرت تع
3: تع بولت تع بولت تع
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق لبل على لسانك.
3: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بشوارع الحزمية حول شرط السير فادي الشامي مهمته اليومية لمساحة للتواصل والمحبة، ومن أكثر من 25 سنة بنى الشامي علاقة خاصة بالسائقين والمرة جعلت من ابتسامته والمزح الخاص فيه جزء من يوميات الطريق.
1: أنا هيك رغبة إجت عندي وكتر خير الله، الله عطاني المحبة للعالم وبحب العالم، وأنا بتمنى محبة للعالم هي اللي وصلتني لهون. وأنت مثل ما شايف كيف بس يشوفوني كأنني أنا مثل شي حفلة عندهم، علاقتي مع العالم المحبة، وهيك الله يعطيني العمر وطولة البال ضل أنا وياهم. الحمد لله أنا بالي طويل لأنه بحس حالي أنه بحب العالم وهن بحبونا، وما تفكر حدا بيزعل مني لأنه بيعرفون نفسيتي شو هي. نبرق على الأكل، حط هيك الجبنة مثلا، يبرق واحد يعطيني أنا الدبسي، وحدة كيك بالسلة، ضيع وقت بيمرق الوقت. الحمد لله في ناس بتحبنا وكرمة ما أنا ما بننكر من قلبها بتحبنا وأنا بحب الكل.
0: دايماً طرقات لبنان بتخبي قصص وروايات لشخصيات لبنانية بيكونوا مهضومين قراب من الناس، من حياتهم، من يومياتهم، وهيدي العلامة الفارقة يلي بتخليهم دايماً نقطة تحول بحياتهم وبحياة غيرهم، وكيف بيرسموا البسمة والمزحة والنكتة بالرغم من يومياتنا الصعبة والمليئة بالتحديات.

0: أصبح الذكاء الاصطناعي حاضر بتفاصيل الحياة اليومية للبنانية، من الدراسة للعمل لإنجاز المهام. ولكن مع هالانتشار عم تتزايد المخاوف من تأثيره على الوظائف ومستقبل سوق العمل، بوقت يرى فيه آخرون أنه فرصة لخلق وظائف ومجالات جديدة بهيدا المجال. فشو بيقولوا اللبنانية؟
1: بصير معه مشكلة صحية بفوت عن الذكاء الاصطناعي، هو بيكون رد عليه شيء غلط وقوم بزيد له المشكلة الصحية اللي عنده إياها.
2: نحن مش لازم ننظر للاي اي انه هو خطر، هو مرحلة تحول بهيدي الثورة التكنولوجية اللي عم بتصير.

0: فور ناو تشات جي بي تي، بس الاشخاص اللي بيشتغلوا معي بيستعملوا ابلكيشن ثانيين غيره. عليك لا هو ضروره يعني مثل اي شيء بيكون جديد بالتكنولوجيا ما بتكون حسه ضروره غير ليوصل وتبلش تستعملي. هلا اليوم حسه ضروره وسرع لي وقتي وشغلي وكل شيء.
1: في كثير مخاطر وكثير عم نسمع انه من وراء الذكاء الاصطناعي عم بيصير مثلا جريمه، عم بيصير انتحار، عم بيصير كذا قصه من وراء الذكاء الاصطناعي.
2: اوقات لما يكون عندي شيء بالدرس مش فاهمينه اوقات بيساعدني هو، يعني منه انسان اول شيء، من ما عنده عقل اهم شيء، بس بالنهايه يعني اتس ا سبورت تول بنعوزه في كذا وظيفه. عن جد بحس انه اي اي بيعملهم اسرع واسهل، هالشيء بسبب خطر على الشغل تبع الانسان.
3: طبيعه الحال اي تطور رح يؤدي لتغير بالهيكل الوظيفي الموجود، في وظائف رح نخسرها، في وظائف رح تنخلق عن هيدا التطور الموجود. ضروري الحكومة تعمل أطر لتنظيم الذكاء الاصطناعي. أول شيء بدها تحد من الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي صار عم يولد لنا صور غير صحيحة، فيديوهات غير صحيحة، صار عم يعمل لي تشويه لسمعة العالم. فالحكومة بدها تحط القوانين والضوابط القانونية لتردع العالم من أنه تقوم بهيدي الحركات وتحمي الناس اللي هن صاروا مثل ضحايا للذكاء الاصطناعي. مثل ما نحن عملنا بالتسعينات طورنا مناهجنا لنفوت الكمبيوتر ونفوت الانترنت، هلأ نحن بدنا نطور مناهجنا لنفوت هيدي ثورة الذكاء الاصطناعي على مناهجنا.
4: بريك ونتابع 5 على 5.
5: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
6: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
7: لا بلشي بنور حجار.
6: ليه؟
7: ببيع
6: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
7: حط القدير تميزع
6: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
8: ألو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
5: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: التطورات الميدانية الجنوبية مستمرة، ولكن في قصة إنسانية هالمرة من كفرشوبة. فمن فرن المتواضع عم بتحاول أمين عطية أنه تأمن لقمة عيش والدتها المريضة وإختها بعدما دمرت الغارات الإسرائيلية منزلها ودكانها ومزرعتها وحتى المواشي وسيارتها. منسمع سوا لحكاية أمين عطية.
1: لما شفت أختي مغسلة بالدم من راسها.
2: روحي روحي طار من الدير.
3: راس
4: شبكي طاي طاي خلص طاي طاي بس
1: بخبز شوي بجيب مصروفي دواء أمي. يعني وقت الحرب صار معاناة كتير. نحنا كان عنا مواشي، كان عنا دجاج 200 طير راحوا بالغارة، كان عندي 10 عنزات أوبرسيات طلع مصروف بيتي كنت عايشي راحوا بالغارة، كان عندي كارنتين طلع مصروف شتوية منه كمان احترق، زيتون احترق، صنوبر احترق، دكانتي كانت دكان المحل كان يعني نحنا عايشين منها كمان، المحل كان مليان بضاعة كله راح مع البرادات مع كل الطحين. كان أكتر ألم علي لما شفت أختي مغسلة بالدم من راسها. أنا قلت راحوا خواتي لأنه اللبن والإزاز وكله وقع عليهم، فكتير تأثرت. ومن وقتها صار عندي حالة نفسية تعبانة وخوف كتير، وما عندي بيت ببيروت روح عليه. دفعت الثمن غالي، دفعت الثمن بصحتنا بحياتنا. مستعدي أكل حص الزيتون بس يهدى بالنا. كل أموالي راحت هيك بالحرب، من محل، من أرض، من طرش، مواشي، من كل شي راح رزقي اللي عايشي منه أنا راح. يعني ما في إلا رحمة الله. أنا خسرت فلوسي وحياتي ونحن عزبيات بالبيت، وما عندي والد، ما عندي خي معين يعيني. يعني عايشين وما كأن عايشين على وجه الدنيا. يعني خسرنا أرضنا، خسرنا رزقنا كله، خسرنا كل شيء. يعني أنا عم بعيش بنتفة خبز عم بخبزهم، بيشتروا مني بعض من الضيعة يعني لحتى أقدر جيب الدواء وجيب أكلي وشربي. الباب انخلع من محله مش قادر يصلحه، هيك كيف الشتاء بفوت عليه كله هون مش قادر يصلح مش قادر.

0: بنتابع جولتنا من 5 على 5 على مختلف المناطق اللبنانية ومنوصل حاليا إلى البقاع. بدأت أم عدنان تحضر المونة لبيتها وهي بعمر 15 سنة قبل ما تتحول خبرتها لمشروع بيحمل نكهة الأرض وذاكرة العادات القديمة من الكشك والمكدوس للمربى والمخلل ومي الورد والزهر.
1: تفضلوا حولوا ميلوا قطعوا يا أهلا وسهلا. بلشت بالموني، يعني بالأول أعمل موني إلي أنا لبيت. صرت كل ما إجا لعندي حدا هداي موني. إجا وسأبني شانس صديقنا هدايته قال لي لا بدك تصوري تعطيني تعملي لي موني وتبيعين لحتى لي أخذ منك موني ولا ببطل أخذ موني اللي أنا اللي بتعطيني هم بطل أخذ. قلت له طيب. راح أخذ الموني وقال لي ليك أمي استحلت وخالتي استحلت وعمتي استحلتهم وكلهم استحلوهم لك أنا بنصحيك أنك تبلشي فيها هيدي الشغل. قمت أنا هون تشجعت وبلشت أعمل موني. الموني من كنت عن جد عن جد من كنت رغباني هاي شغلتك وبتحبيها تطلع معك كتير كتير طيب. بعدنا عادات قديمة بعدنا ع تقاليدنا بعدنا ع ضيافتنا بعدنا ع زراعة عنا هون العنب اللي مثل ما شفتي الجوز تفاح يعني من جميعه نعمل أكل هني حتى تقلدنا أهل الساحل وزرعنا بردقان. بهذا الوقت اللي وصلنا له بعدني عم حاول إنه أرجع ضل محافظة على العادات والتقاليد القديمة. مثلاً أرجع بركي بنرجع نعمل البرغل. نحن على الدبس كمان عنا موسم العنب في عنا الدبس بعدنا بنعمله كمان عايام جدودنا الدبس ما بيتغير بس فرق ما إنه أنت تعملي كنت على الحطب وكمان هلأ كمان كله تغير وكله أعرف إن شاء الله إنه منضل محافظين على العادات والتقاليد القديمة. ومن الموني بعملها شراب الورد الموارد المزهر الكشك مربى المشمش المخللات الخل التفاح خل العنب البندورة عأنواعها عم بعمل دقة الكبة الجنوبية الكشك المعزي كشك البقر زعتر نعنع يابس ورق عريش البندورة المجففة الحار والبندورة المربى. شرفتونا.
2: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تع بوري تع بوري تع انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: وبتنضم لنا الاختصاصية بالتدريب القيادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داوود مفرج. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي ريكاردو، أهلا فيك.
1: البداية بشهر أيلول دائما بتكون تحضيرات للعام الدراسي، كيف منحضر للتلاميذ أول شيء، تحديدا التلاميذ يلي بصفوف المتوسط أو حتى الأصغر شوي للعودة إلى المدرسة بعد صيف مليء بالمغامرات التحديات وقلة الدرس؟
2: صحيح، والفوضى بشكل أولي، لأنه صيفيتنا دايما بتكون فوضى وما فيها روتين، وهيدا يلي سبب الاختلاف الكتير كبير والنقل النوعية يلي لازم نعملها من الفوضى على الروتين. مشان هيك العنوان الكبير يلي منركز عليه ويلي ضروري نهتم فيه هو تنظيم الوقت، لأنه من نهار عشوائي ما منعرف أي ساعة ببلش كيف بينتهي، أمتين وقت الأكل، أمتين وقت الراحة، أمتين وقت النوم، اتسترا، لا وقت كل شيء منظم فيه حسب الوقت على الدقيقة والثانية، وإلا بتخرب
1: أدي صعبة كلها. من حياة فوضوية ما فيها أي معايير نظام، لفجأة تروح لمحل نظام البريك عندك هالقد وقت وبدك تركزي، بدك ترجع تروح تدرس بعد الظهر وتحضري.
2: صحيح صحيح، صعب كتير كتير كتير، خاصة إذا ضلينا متمسكين بالفوضى، يعني ضلينا متمسكين إنه عبينا نعيش بحرية وهيك. مشان هيك كتير مهم معنى هالانتقال من الفوضى للروتين، كمان نعطيه تفسير محبب يعني عند الأولاد، لأنه مثل ما الأولاد بيسمعوا من الأهل، الأولاد بيصيروا بيرددوا من وراهم، وهذا الشيء بيحفر بدماغهم، وتلقائيا الجسم يا بيتعاون بالانتقال للروتين يا بيتمسك بالفوضى. مش هيك نحن كأهل دورنا كتير مهم إن نحكي بشكل إيجابي عن هالنقل النوعية، وأنه نحن السنة مقسمة لمضبوط فصول خاصة بالتأس، بس كمان فصول خاصة بتنظيم مواعيد الدراسة والعمل واتسترا. عشان هيك أنا يعني دغري بس نصور أنه يرجعين على المدرسة، إيه بس المدرسة هي أول شهرين الالتزام، بعدين جمعة بعدين عنا فرصة
1: رأس
2: السنة
1: 100%
2: نرجع للبريك. نرجع بعد رأس السنة، يعني دغري نقسم لهم السنة الدراسية كيف فعليا هي عم بتكون، انه شهرين دراسة بعدين جمعتين بريك، شهرين دراسة بعدين عنا عيد الفصح بيجي، بعدين شهرين والأعياد اللي بيجوا خلال السنة كلها. مشان هيك أول شيء نهونا على الأولاد، يعني نحنا مش فايتين على الحبس، بالعكس فايتين نحنا على كالندرية السنوية عنا مقسمة بشكل الإنسان يضل مرتاح، يعمل مرحلة productive يعني من ناحية تركيز على الدرس، تركيز على الشغل، ونرجع نأخذ بريك صغير مقسمينا بشكل كتير ذكي، حتى نرتاح، نرجع نعيد، حتى نرجع نشوف الاحتفالات، المهرجانات، الأهل، الأصحاب بشكل عشوائي وهيك. نحنا مجرد ما عم نحط لهم هالكالندريه للاولاد عم بتهون عليهم انه نحنا مش رايحين على الحبس سنه كامله، لا فعليا هي مقسمه بشكل مرتاح كتير، وخاصه كمان اذا بدنا نفوت للاولاد الاصغر، يعني انه نحنا عنا اسبوع، عنا ويك اند، بعد الويك اند بنرتاح، يعني كمان نصوتهم بهالاب اند داون يلي هي عن جد مريحه كتير للاهل وللاولاد. مثل ما كأهل دورنا نساعدهم هالانتقال النفسي للتنظيم أكتر من أنه يلا على السريع
1: ضبوا الشنطة، ضبوا الكتب وعلى المدرسة.
2: مظبوط،
1: وبصير يضغط عليهم الأهل أيام
2: انتقال التدريجي، يعني شوي شوي، وخاصة اللي بعد ما بلشوا هلا يبلشوا يحضروهم نفسيا حسب الكالندرية. بعد عنا 10 أيام، بهالعشر أيام كل يوم بنعمل شوي، منظبطه كل يوم ساعة بكير النوم تبعنا، الوعي تبعنا كمان يوم بعد يوم منبلش نقربها أكتر، نخفف السهر ليلة بعد ليلة، نخفف التابلت شوي بعد كل نهار، مش يجوا فرد مرة صدمة كأنه قصاص، كأنه خلصت الصيفية قصاص بدكم توقفوا كل شيء. لا، هو اسمه انتقال تدريجي حتى نقول لهم لأولادنا جسمنا بده يتعود شوي شوي على نظام المدرسة، نوم بكير أو مبكير، نشاط خلال النهار واتسترا. هون كتير مهم كيف عم ننقي كلماتنا، عم نقول لهم بدنا جسمنا يتعود شوي شوي لهيدا النظام. انتو you are always ready لحيلا مشروع، انتو ready، يعني نعطيهم هالموتيفيشن، بس جسمنا بده يتعود يلتزم على وقت المدرسة which is okay يعني. وخاصة كمان في كتير أهل بحبوا يحطوا كالندريه على البراد عندهم كرمال الفيجوال روتين، يعملوا كاونت داون، هودي أشياء كلها بتساعد.
1: طب والأستاذ اللي كان له 9 أشهر بالمدرسة أخذ بريك شهرين وهلأ عم يرجع، أي أصعب نفسياً، التلميذ أو الأستاذ؟
2: أي أصعب شو؟
1: نفسياً الرجع على المدرسة، التلميذ يلي بحس بضغط أو الأستاذ يرجع بده يصحح ويشتغل وأنت قعود وأنت وقاف وأنت كتب؟
2: كمان لك حيلا تغيير وحيلا التزام بيطلعنا من الكونفورت زون تبعنا، مشان هيك منحس حالنا انه يي يعني عم مثل ما

0: بساعات الدرس قدي عم بيدرسوا لحالهم. يعني كل هالسيستم الريوردينج نحن بنعرف ككبار بيعني لنا بلا ما ننتبه
1: 100%
0: كيف إذا طبقناه على صغار. يعني بالنهاية الإنسان إنسان بس قدي واعي على تفاصيل صغيرة عم نحكي فيها يعني، وكيف إنه عن جد يعني من فكك المهمة. نحن منقول مش إنه منقول خلص عنا فول جوب فول باكج بقلب المدرسة، لا، ما نحن حتى بالمدرسة نهارنا مش كله مدرسة ودرس. عندك هالخمس ست ساعات أو سبع ساعات مدرسة بتجي عم ترتاح، تاكل الأكل اللي بتحبه، تطلع تعمل الأكتيفيتي تبعك، تلعب شوي مع إخواتك. يعني نهارنا منوع مش بس إنه مدرسة ودرس. هون نلفت النظر لهيدا الموضوع، يعني عنا ساعة قبل ما تنام نقعد نحكي فيها، نقعد نلعب فيها نهارنا.
1: هون المهم قدي المشاركة مهمة بين الأهل وبين التلميذ لما يروح على المدرسة، شو لازم يحكوا يتناقشوا يخبرون شو عم بيصير معهم بيومياتهم، لأنه أي يمكن تنمر صغير أي مشكلة صغيرة فيها تراكم وتراكم روحة إلى المدرسة.
0: أكيد أكيد، ومشان هيك هون منركز على لغة التشجيع بدل لغة التهديد، إنه إذا ما درست رح تسقط، إذا ما التزمت رح تكون فاشل بحياتك. إذا ما وهون مثل ما قلت كمان إذا صار في خوف معين، إذا حسينا على الولد أنه خايف من العودة على المدرسة، كمان نسأله أسئلة محددة أنه شو هو الجزء الصعب لرجوعك للمدرسة. يعني مش أنه أنا مش حابب أرجع، أنت لشو بالتحديد مش حابب ترجع. ساعتها بنفهم المشكلة عند الولد، إذا مع الإدارة الصارمة، إذا مع أستاذ معين، إذا مع تلاميذ. هون ساعتها منفكك المشكلة ومنجرب نحلها، إنه الأمبريلا الكبيرة هي رجع على المدرسة حلوة لأنه جزء من النمو تبعنا وإنه نتعلم ونصير أذكى وأشطر فننخرط بعدين بالمجتمع. لا تفكيك المشكلة إنه في أستاذ أو في تلميذ ما بيحبه. ساعتها أنا كأم بقدر أحكي أطلع بشغلة محددة، مش ابني مش مرتاح بالمدرسة ككل في هيك. يعني الولد بساعتها بتكبر همه على راسه، والتعاون بين الأهل والمدرسة ما بيكون واضح لأنه مش واضحة المشكلة. عشان هيك نسأل أسئلة محددة، يعني شو بالتحديد ما بتحب الصف، شو بالتحديد ما بتحب اللغة العربية، مش بشكل عام، تنقدر نساعد الولد أنه اللغة العربية مثلا حلوة ولكن القواعد والأعراب مش حلو. يلي متفقين كلنا على هيدا الموضوع. يعني
1: أنا بدي أقوموا ليك جماعة مش شاطرين بالمط يقولوا شو المط أسهل.
0: 100%. إذن مشان هيك كل واحد، ومشان هيك فعلا التدريب أو هالتنظيم بده يكون حسب كل عائلة وكل ولد شو المحبب على قلبه. نشدد على هيدا الموضوع وشو الأشياء اللي بخاف منها أو عتلين همها نحكي عنها بالموضوع حتى نحتوي القلق يلي عنده إيه الولد بالتحديد. يعني إذا حسينا على الولد عنده رفض قوي، في بعض الولاد بيجعون بطنهم بيجعون راسهم ما بدهم يروحوا على المدرسة أو شيء، عشان هيك إذا من فهمنا القلق تبعهم مثلا ما تعطي الهم الأكتيفيتي مثلا اللي كنت تعملها بالصيفية واللي بتحبها رح نضلنا نعملها خلال أيام المدرسة. هيدا الشيء ما بيلغي حبك لا مثلا ولد بحب يلعب على البيسيكلات مثلا، او ولد بحب يلعب على البي اس 4 تبعه او 5 او whatever اسمه، رح نخليه لك اياها. بس انت ما عندك وقت كتير تتلعب مثل وقت الصيفية، ما بنحرمه منه حتى ما يربط المدرسة
1: بالحرمان
0: عم تحرمه من الاشياء اللي بحبها. لا، هيدا اكبر شغلة يعني لازم ننتبه لها. تيضل انه بحب المدرسة بس ما عنده وقت، مش انه لانه عنده مدرسة ما في يلعب اللعبة اللي بحبه. من هون بنرجع بنركز على تنظيم الوقت، يعني فيك تعمل اللي بدك اياه بس بدنا ننظم وقتنا حسب شو بيسمح لنا حتى يكون في عنا روتين بلحق على كل شيء، درس وراحة وأكتيفيتي والأشياء اللي بحبوها. وهون

0: كمان هون بال NLP البرمجة اللغوية العصبية بنركز على الانكرينج، يعني نذكره للولد بالاشياء اللي بحبها. مثلا بتتذكر هديك السنة بالمدرسة قدي صف ما بعرف ساينس مثلا، كنتوا تنزلوا على اللابوراتوار وكنتوا تعملوا اشياء وتجيب لنا اياها ونحضرها بالبيت، نذكره بالمواقف الحلوة ويلي حسسته للولد بإنجاز كبير وإنه هو مهم وعم يعمل شيء حلو بالمدرسة. هيا الله شيعة، هيا الله مستوى، نرجع نقول له إيه هالسنة كمان رح تعمل أشياء حلوة. هيك بيستحضر الولد مواقف،
1: نعطيه إيجابيات وذكريات حلوة بركة بتصير تتكرر معه طباعا.
0: أكيد أكيد رح تتكرر معه وأكيد رح يكون في أحلى وأكتر. عشان هيك كله بيرجع لهال السكريبت لهالحوار اللي عم نعمله مع ولدنا، حتى لو كان في صعوبة ولكن هالصعوبة محدودة بخمس أيام بالأسبوع أو بسبع ساعات بالنهار أو بنعمل لها كادر حتى ما تكون كل السنة دراسية يعني قهر
1: وسترس وبكي وتعصيب وكتوب وعمول ودراما. سؤال، كنا عم نحكي عن الفوضى، أيام بيكون شخص كتير منظم إن كان تلميذ إن كان أي شخص أي فرد منا، فجأة تراكمات معينة بتخليه يتحول إلى شخص فوضوي كلياً. أي خطوات عملية معقول نقدر نكون عم ننفذها لحتى نرجع هيدا الشخص، ما رح أقلك دغري 100% نظامي، ولكن يرجع إلى حدود النظام ويطلع من عالم الفوضى اللي هو عايش فيه؟
0: أوكي، هون بدنا نحكي بالإيجابيات وبالسلبيات. يعني انت كنت فوضوي اوكي او فتت بهيدا التراك وكانت فوضى، شو الفوضى عطيتك في ادد فاليو، كانت قيمه مضافه بحياتك، شو حبيت وشو اللي لا تعبك من الفوضى واللي بتفضل ما يصير، وبنفس الوقت شو الروتين عطاك ايجابيه وشو الفوضى يلي عطتك الروتين الاشياء السلبية يلي عطتك. هون نحن منقدر نعمل خلطة بنهارنا بين الروتين والفوضى، بين الفوضى يلي معناتها حرية وعدم الالتزام وان هيك نحس حالنا منا مجبورين نعمل شيء، فينا نخليها، فينا بدل ما نوعى مثلا الساعة 7 نوعى الساعة 6:30، نعطيهم مجال نص ساعة فري تايم لقلهم free time بالمعنى انه الفوضى او ما في روتين او يلا يلا على السريع. بينما مثلا الروتين لا، بنعرف حالنا انه هيدي الساعة منشيل كل الديستراكشن، نطفي التي في من بعد التليفون، منوقف الحكي مع اصحابنا، نعمل فول تايم مثلا تركيز على هيدا البروجي يلي بكرة في ريورد لألك، بكرة بدك تكون الأذكى بالصف ويلي ريفرنس بالمدرسة رح يقولوا هيدا هيدا الشاب أو هيدا الصبية عملوا هيك كيف اشتغلوا. يعني كل هالأمور الريوردينج إننا منرجع منركز عليها نربطها مع الروتين، إنه الروتين بيعطينا ريورد، وإذا نحن بحاجة لنقاط معينة فيها فوضى أو حرية نرجع نعملنا انكارناسيون بالروتين تبعنا. يعني بعد الغدا كمان فيكن تاخدوا نص ساعة بريك فري تايم، عملوا اللي بدكن ياه فيه أوكي. عشية قبل ما ننام فيكن كمان تاخدوا نص ساعة 40 دقيقة، قد ما بتخلصوا بكير قد ما بيكون عندكن فري تايم لإلكن. إذا نقلن للولد، وهيدا دايما بقوله يعني مش أنه الدنيا مش يا أبيض يا أسود، الدنيا فيها كل الألوان، نهارنا فيكون مزيج من روتين منتج ومن فوضى خلاقة بتريح لنا نفسيتنا وبتخلينا تعطينا هيدي البوش لنرجع نلتزم بالأمور يلي عنا إياها، وخاصة إذا ربطنا هيدا الشيء بالنمو تبعنا. يعني بس نقله لولدنا مثلا إنه أنت هديك سنة كيف كنت، هلأ كيف صرت، يعني هون الجروث قدي أنت عم تكبر عم تتطور عم تتغير عم تتحسن عم بتصير أحلى أذكى أشطر بحديثك أتريسان أكتر من وراء هالثقافة يلي عم نخدها. يعني نربط هدفنا الدراسي بهدفنا الشخصي، انه انا كيف عم بكبر شو عم بتعلم اشياء زيادة، وهون بيصير في متعة بهيدا الربط لانه عم نفتح له عيونه على بعد آخر من هالسنة الدراسية اللي جاية، مش هو قصاص ومنع عن الحرية وعن الأشياء اللي ما بدنا إياه، لأنه وكمان نعطي قيمة، وهون دايما القيمة بمعنى الفالور، كل شيء منعلمه لأولادنا نربطه بالقيمة. يعني روتين مش معناتها قصاص، روتين معناتها استابيليتي، روتين معناتها ثقة بنهارنا كيف نبلش كيف رح يخلص، روتين يعني البرفورمنس تبعنا كتير عالية، الجودة أدائنا انتاجيتنا كل هالأمور. يعني المفاهيم يلي عم نعطيها لكلمة روتين أو لكلمة التزامنا بالسنة الدراسية أو المهنية بيكون لها معنى أكتر، مش إنه مرتبطة بضغط وخوف وقلق وعلامات، لا نحن بدنا نربطها. وهون كمان بالبرمجة اللغوية العصبية أي لحظة عم بعطي هالوصف أو هالحال اللي عم بكون فيها، عشان هيك بيكون أهين، لأنه راسنا عم بيقلنا مش رايح على الحبس أو على القصاص، رايح على النمو، على الكبر، على الإنجاز، على الصداقة الحلوة، على التحديات اللي بخليك إنسان تنخرط بالمجتمع المهني والمجتمع العلاقي. هيدي العودة الذكية للمدرسة، وهودي الأدوات أو التقنيات اللي بخلوا الأهل أهين تمرق هالمرحلة الانتقالية من الصيفية للمدرسة كتهيئة نفسية ذهنية، وبتخفف الريزيستنس تبع الولد انه يا الله ما بدي رح يحرموني بكل شيء. لا، كل اللي بتحبه باقي، ولكن منظم بوقت مقبول بيسمح لنا. سو هاي الكوميونيكيشن يلي بحاجه دائما نحطها مع بيننا وبين الاولاد، حتى يكونوا مرتاحين اكثر وواقعيين اكثر، انه كل سنه نحن رح نفرط، كل سنه عنا
1: كل سنه فيها روتين وفيها عوده وكل شيء 100%. مع تقنيات العودة الذكية للمدرسة، أنا بدي أتشكرك على هذا الحوار الممتع، دايما عم بتكوني معنا وعم نحكي عن هيدي المواضيع. أهلا وسهلا فيك، الاختصاصية بالتدريب الإيادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج. بريك ونتابع 5 على 5.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: مدير عام مرفأ بيروت مروان النفي من احتفال وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في المرفأ. هذا المشروع سيرفع مساحة المحطة والقدرة الاستيعابية وينقلها إلى مصافي أوسع لمحطات الحاويات في الشرق الأوسط، ما يعيد للمرفأ المكان الخاص فيه.
1: وعند الساعة 6:07 تلقى المرفأ وتلقت بيروت واحدة من أقصى الضربات في تاريخهما، لكن مسيرة هذا المرفأ لم تنتهي في ذلك اليوم، وها نحن نقف هنا اليوم لا لنستعيد ما كان بل لنبدأ ما سيكون. اليوم في 10 أيلول 2026 نضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والأكبر في تاريخ محطة الحاويات، مشروع سيرفع مساحة المحطة من 45 إلى أكثر من 75 هكتاراً وقدرتها الاستيعابية من 1.3 مليون إلى 3 ملايين حاوية بحلول عام 2028. وبهذه التوسعة ستنتقل محطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى مصافي أكبر محطات الحاويات في البحر المتوسط، بما يعيد إلى بيروت موقعها الطبيعي كمركز لوجستي رئيسي للمنطقة. العالم يتغير من حولنا، طرق تجارة ما زالت تتبدل وممرات جديدة تظهر وخرائط لوجستيات يعاد رسمها. في لحظة كهذه لا يجوز لمرفأ بيروت أن يبقى على هامش المشهد، نريد له أن يعود إلى قلب حركة التجارة بين الشرق والغرب. ولعل رمزية 2028 أنه إلى جانب إنجاز هذه التوسعة سيشهد مرفأ بيروت استضافة الجمعية العامة لمرافق المتوسط لتعود بيروت ملتقى المرافق. لذلك نحن اليوم لا نضع حجر الأساس لتوسعة محطة حاويات فحسب، بل نضع أساساً لمرحلة جديدة يستعيد فيها المرفأ قدرته على النمو والمنافسة ودوره في خدمة لبنان والمنطقة. ثم
0: رئيس الحكومة نواف سلام من احتفال وضع حجر الأساس نفتتح نافذة جديدة للبنان على العالم ونخطو خطوة عملية في مسار طويل هدفه استعادة دور مرفأ بيروت. وأكد أنه بفضل مرفأ بيروت تم تعزيز دور بيروت كمركز للتجارة والمصارف والطباعة والثقافة، وشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب وبين البحر والداخل وبين الاقتصاد اللبناني والأسواق الدولية. وشدد على أنه توسعة محطة الحاويات تكتسب أهمية خاصة لأنها سوف ترفع القدرة الاستيعابية للمرفأ وتخفض فترة انتظار السفن، بما يعزز قدرة المرفأ على المنافسة. وأكد سلام أنه لا يمكن فصل توسعة مرفأ بيروت عن تحقيق العدالة وواجب المحاسبة، وهذه أمانة أخلاقية. كما يجب تطوير الطرقات البرية المؤدية إلى مرفأ بيروت وإنشاء مرافق جافة وشبكة سكك حديد، وبدأنا بدراسة لربط المرفأ بالبقاع. ولا يمكن فصل توسعة مرفأ بيروت عن مشروع إعادة بناء الدولة، فثقة شركات الملاحة والمستثمرين لا تعود بالوعود والشعارات، إنما بتقديم الدليل على أن لبنان قادر على إدارة المرافق العامة بكفاءة. وبدوره أكد وزير الأشغال فايز رسامني من المرفأ: الاستثمار في لبنان هو قرار ثقة بالبلد، ونتعامل مع مرافق لبنان كأصول استراتيجية نستعيد من خلالها المكانة في المنطقة ونبني منظومة نقل متكاملة، ونريد تحويل موقع لبنان على البحر المتوسط إلى قيمة اقتصادية فعلية.

0: ونستمع إلى أبرز ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام بعد وضع حجر الأساس لتوسعة الحاويات في مرفأ بيروت.
1: كان هذا تكرر في مآسي الإهمال والفوضى وانعدام المسؤولية. أيها الحضور الكريم، إن طموحنا هو أن يستعيد المرفأ دوره في حركة الترانزيت وإعادة التصدير، وأن يصبح مجدداً مركزاً لوجستياً متقدماً في شرق المتوسط، يخدم لبنان والدول العربية المجاورة، ويستفيد من إعادة تشكل سلاسل الإمداد ومن تطور التجارة الإقليمية. لكن استعادة هذا الدور تقتضي أكثر من توسعة الأرصفة والمحطات، إنها تتطلب تطوير الطرق البرية المؤدية إلى المرفأ ومعالجة الازدحام عند مداخله، والعمل جدياً على تطوير شبكة للسكك الحديدية والأنفاق، وإنشاء مرافق جافة تربط بيروت بداخل لبنان وبمحيطه. لذلك فقد باشرنا في إعداد دراسة حول وسط المرفأ بالبقاع عبر رفق وخط لسكك الحديد. فالمرفأ الذي ينقطع عن عمقه البري يفقد جزءاً كبيراً من قيمته الاستراتيجية. أما المرفأ المتصل بشبكات نقل متكاملة فيتحول إلى منصة إقليمية للنمو والاستثمار. وإذ نعمل على تطوير
2: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
0: وقبل ما نحكي عن تاريخ مرفأ بيروت، حالياً مراسم وضع حجر الأساس مباشرة من مرفأ بيروت وصورة تذكارية لرئيس الحكومة نواف سلام وزير الأشغال، ونتابع هذه الصور مباشرة من تلفزيون لبنان.
3: أكثر ازدهاراً، الوفد الرسمي يتوجه إلى مراسم كشف الستار عن حجر الأساس لمشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت.

قدمهم هيدا المشهد يلي عم نشوفه بمرفق بيروت دليل على أنه برغم من هذه الحرب يلي تداعياتها لا تزال مستمرة حتى اليوم في مشهد لإعادة الأمل والإعمار بمختلف القطاعات الحيوية بلبنان، لسيما النقل. مرفق بيروت حالياً، قبل كنا عم نحكي عن سكة الحديد وعودة القطارات إلى لبنان وسكة تتجه نحو سوريا، وحالياً هذا المشهد من مرفق بيروت لتوسيع إذن الحاويات لحتى يصير مرفق بيروت من أهم المرافق بالشرق الأوسط. إذن حالياً الاستعداد لرفع الستار عن حجر الأساس، وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM رودولف سعادة أكد من الاحتفال بأنه قررنا أن نؤمن بهذا المرفأ، والطموح كان إعطاء المرفأ فرصة وأوصلناه إلى ما هو عليه اليوم من قدرة استيعابية كبيرة. وأكد بأننا نجتمع اليوم لأننا مقتنعون أن مرفأ بيروت يجب أن يكون مركزاً مهماً للمنطقة، ومصممون على أن نبقى إلى جانب لبنان. إذن حجر الأساس رفع عنه الستارة، رفعت هذه الستارة، والجميع يلتقط هذه الصورة التذكارية

وهذا المشهد اليوم يؤكد بأنه بالرغم من كل ما يحصل، لبنان أراد النهوض من الكبوة، من المشاكل، ويعيد أن يعود إلى سكة البلدان التي تتطور بالرغم من أزماته. وأيضاً كان في موقف لافت لرئيس الحكومة يلي اعتبر بأنه لا يمكن فصل توسعة مرفأ بيروت عن تحقيق العدالة، وواجب المحاسبة هي أمانة أخلاقية.

0: لا نزال متابع معكم هذه الصور المباشرة لمراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
1: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
0: على مر العصور نال مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أهمية كبيرة بحسب العديد من التقارير القنصلية والدراسات التاريخية، وورد اسم المرفأ منذ القرن الخمستاعش قبل الميلاد بالرسائل المتبادلة بين الفراعنة والفينيقيين وخلال العصر الروماني يلي تطور إلى مركز تجاري واقتصادي. ويعد مرفأ بيروت أحد المعالم التاريخية البارزة بلبنان، ويعود تاريخه إلى آلاف السنين، وتم تطويره على يد الحضارات يلي نشأت بالمنطقة والدول يلي حكمت لبنان، وذلك لأهداف تجارية وعسكرية، إذ تم اعتباره محطة مهمة لسلاسل الإمداد العالمية نظراً إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي على ضفاف البحر المتوسط كمركز التقاء القارات الثلاثة أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما جعل المرفأ ممار حيوي لعبور أساطيل السفن التجارية بين الشرق والغرب. وتميز مرفأ بيروت بأنه من أصلح الموانئ لرسو السفن، وهو الميناء الذي تجد فيه المراكب الأمان بجميع الفصول، وكانت السفن ترسو قديماً بالداخل، فيضع أهل بيروت العاملون في المرفأ إسألات، وهي ألواح عريضة من الخشب ليستعمل المسافرون جسر للنزول إلى البر وإنزال البضائع على الرصيف. أما السفن الكبيرة فكانت توقف بالصيف تجاه بيروت، بحين تضطر بالشتاء للاتجاه إلى خليج قرب الكارنتينا أو عند مصب نهر بيروت. وعلى الرغم من وجود أربعة موانئ أخرى بلبنان وهي طرابلس وصور وصيدا وجونية، فإن مرفأ بيروت يعد البوابة الرئيسية لدخول لبنان، ويعتبر هذا المرفأ ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ إنه يلعب دوراً أساسياً في عملية الاستيراد والتصدير وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، ويتعامل مع 300 مرفأ عالمي، ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه ب 3100 سفينة سنوياً، وبيستقبل نحو 70% من حاجات لبنان. وبتشمل الصادرات الحبوب والفواكه والخضروات والصوف والإسمنت والسلع المصنعة الأخرى، فيما تشمل الواردات السلع الصناعية والمصنعة والأخشاب والحديد والمنتجات النفطية. ويعد المرفأ محور أساسي للاستيراد والتصدير لدول أخرى مثل سوريا والعراق والأردن، كما يعد منفذاً بحرياً أساسياً للدول العربية الآسيوية. أما بالنسبة لإهراءات المرفأ يلي بنيت عام 1968 وتم افتتاحها عام 1970 بتمويل من الكويت، وكانت صوامع إهراءات مرفأ بيروت الأكبر بالشرق الأوسط، وكانت بتتألف من برج بالجهة الشمالية الغربية للمرفأ تتصل به 14 خلية على 3 خطوط بعلو 50 متر، وأضيفت لها خليتين عامي 1967 و1977، أي مجموع 48 خلية، وبقي منها 12 خلية وبناها عمال سوريون ولبنانيون. ولكن خلال تفجير المرفأ وعلى رغم تضرر بعض الصوامع، هيدي الإهراءات كان عندها دور أساسي بحماية النصف الغربي لمدينة بيروت، وكانت تقريباً تحتوي بين عامي 1964 و1968، وكان لبنان بيستهلك سنوياً نحو 311 ألف طن من الحبوب، وبينتج 60 ألف طن، مما أظهر حاجة لبنان الكبيرة إلى التخزين.

قائد الجيش العماد رودولف هيكل: خطنا واضح والأهداف واضحة والعزيمة صلبة، وأمام التحديات الكبيرة يبقى رهان اللبنانيين على الجيش. بالمقابل أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية: أننا نراقب عن كثب الاتصالات الواردة من جنوب لبنان، حيث يطالب الأهالي الحكومة بفرض السيادة ومنع حزب الله من إطلاق الأسلحة والتخزين داخل المناطق. وأضاف أن حث الحكومة اللبنانية على وضع خطة لنزع السلاح من جميع الأراضي اللبنانية وفقاً لما نص عليه الإطار الثلاثي. وكان في قصف مدفعي مركز على بلدة النباطية الفوقة. بعد ما كانت طيران الحرب الإسرائيلي شن غارتين على النباطية الفوقة. أما بالنسبة لموضوع تشريج الخطوط، فأكد وزير الاتصالات شارل الحاج: لم يتخذ أي قرار حتى الآن بموضوع تشريج الخطوط، ونعمل على دراسة الموضوع، لاسيما وأننا اكتشفنا أن الأموال التي يدفعها المواطن لا تصل إلى الخزينة. وكان أمنياً أكد وزير الداخلية والبلديات قبل جلسة مجلس الوزراء: تعزيز وجود الجيش والقوى الأمنية في النباطية خطوة مهمة لطمأنة الناس، وملف ألواح الطاقة يجب أن يعالج بالطريقة القانونية. أيضاً من الميدانيات الجنوبية: تفجير إسرائيلي كبير بالدبش غربي ميس الجبل، قضاء مرجعيون دمر معمل النفايات ومنازل ومنشآت صناعية وزراعية. وكان في تمركز لدبابة ميركافا إسرائيلية على تلة برعشيت قضاء بنت جبيل. وكان طيران الحرب الإسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زبئين وشحين جنوب شرق سوريا. أيضاً رئيس حزب الكتائب سامي الجميل طالب اليوم بمؤتمر الصحافي الدولي باتخاذ التدابير الفورية لمنع تفشي التدمير والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية أخرى كما حصل في النباطية وعلي الطاهر، ومضمون قرارات حصر السلاح دستورية ووطنية. لكن السؤال: أين أصبح تنفيذ هذه القرارات؟ وكانت ذكرت صباحاً السفارة الأمريكية في بيروت أن الشعب اللبناني يبدي التفضيل لمؤسسات الدولة اللبنانية على سلاح حزب الله، ونحن ندعم حكومة لبنان في فرض السيادة وحصر قرارات الحرب والسلم بيد الدولة.

0: لهون منوصل لختام حلقتنا من 5 على 5 من الساعة 5 لغاية الساعة 7. تفاصيل أكتر وحلقات جديدة بتابعوها دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب وضيفنا بكرة ليون سيميرجيون، وحديث أكثر عن هذه الملفات السياسية، عن عودة الدولة إلى سكة الإعمار، لسيما عم نحكي عن الإعمار بالمناطق، إعمار له علاقة بسكك الحديد، بعودة المرفأ إلى الحياة، وعلى أمل يكون الإعمار الحقيقي بالجنوب اللبناني. موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: الشباب الطيبة
1: عم نشرب
0: اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: التفاح تان
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: تان ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون ذا رايت باث أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
4: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره.
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
4: تعريف؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. جبل

0: الشبيب الطيبة.
1: عم نشرب
0: اكسترا
1: تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزة، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 81-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
3: ب 12 أيلول 12.

0: موريتا.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع موريتا موريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تع موريتا موريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: عم حس اني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية توم حرب.

0: آه خير، شو في؟
1: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
2: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لا بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح احشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عايشي وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.